يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: 101.7 اف ام.
1: ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي

كيف لك قلب جافي حبك هالمحبي ما حد

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،

0: موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة،
4: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
4: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
4: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
4: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بيتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندا. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بالصوت ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوت، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعة لهموم المواطن.
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعطيك تسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكونوا عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركه في كرفتك. لكم
7: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
7: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
7: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بأسوف تفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

بسم الله الرحمن الرحيم. سادات وسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. المفروض أنتوا تقولوا لي أهلا وسهلا وأنا أقولكم المهلي. طلت صباح من جديد، نطل على حضراتكم سيداتي وسادتي في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. يا صباح الخير، صباح إن شاء الله بيكون طيب لطيف ظريف خفيف، يعني ألطف من أي إشي ثاني. اليوم الأحد أو اثنين، اليوم ربيع الأول، مش عامل فيل، عامل أكمل الفراغ التالي. ماذا تسمي هذا العام؟ ها؟ شادي بسميه عام العسرة. فماذا تسمون لو قالوا لكم مثلا حد اتصل فيك من الزمن تبع زمان أو من كذا وقال لك أيها المواطن الكريم بدنا منك خدمة، لو سمحت شي الخدمة تسمين لنا هذا العام؟ هلا تذكروا سنة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، قول عليه الصلاة والسلام ما تكون بخيل، سموه عام الفيل نظرا لحدث جلل كان وقتها بأبرهة الحبشي وكذا، فسموه عام الفيل. بعدها كان في مثلا عام العسرة، عام الرمادة، عام مش عارف شو، يعني في كان بتسمى أعوام فشو بتسموا هذا العام؟

المهم اليوم 2/24/28 اللي بوافق 11 ربيع الأول عام 1448 للهجرة النبوية الشريفة. بكرة بصادف اللي هو ذكرى المولد النبوي الشريف، وطبعا الحكومة أخذت القرار الحاسم في هذا الموضوع وقالت للناس عطلوا، يعني إحنا عطلوا، يعني تفهم كيف؟ كأنه الناس مقطع حالها بالدوام، يعني إنه الناس قال شو دوام 24 ساعة على 24 ساعة خلال كل شو اسمه، وبالآخر يعني إنه يلا خدوا هاليوم هذا عطلوا فيه. أنا داري على كل حال بقول لك مخهم مش عارف شو الاسم MK509H، أعمى من هيك عام ما ظنيت، عام العمى. صباح الخير اللي بيسمعونا بالبث الإذاعي، يعني أهلين عم أبو الزين، أهلين. هو بالعادة واحد بس بصيروا اثنين. من راديو موال صباح الخير، من راديو القمر، من دنيا شوب اليوم، شوب شوب يعني شوب، انت فاهم كيف؟ فأريحة وشوب وكذا غيروا يا زلمة، غيروا اسم اللي نعرف نقرأه، يعني نقرأ هيك بطريقة حلوة. راديو القمر صباح الخير، هنا إيهاب هلا بيك. أيوة أشوب من هيك ما شوبتش الدنيا. من راديو بانوراما صباح الخير، طوباس وما حولها، سلفيت وما حولها، نابلس وما حولها، راديو نغم قلقيلية وما حولها، راديو كل الناس طول كرم وما حولها، راديو بلدنا جنين وما حولها، صباح الخير. ومن شاشة التلفزيون معا فلسطين وما حولها، صباح النور. القدس، الخليل، غزة وما حولهم، صباح الورد لأهلنا في النقب وفي كل تفاصيل وجغرافيا وطننا الغالي والجميل. بنقول أهلا وسهلا ومرحبتين وحياكوا الله من استوديو راديو الرابع. شادي الخطيب صباح النور، بنشوف شو وضع شادي اليوم، شو بتقولوا انتو شادي اليوم، شارب قهوة ولا مش شارب قهوة؟ مش راح نروح إلا ما ناخد جواب، شارب قهوة ولا أحيا حزركو، شارب قهوة ولا لا؟ أبصر ولا أنا اللي لا عندي قهوة ولا مية ولا شيء ولا إشي، تقول يعني أكلنا هوا إذا مش شارب قهوة. شارب شارب ولا مش شارب؟ سعد شارب ينسون اليوم، عشان هيك تحسه رايك وعلى الآخر هديان هيك طفيف. تحياتي ومحبتي معكم حتى الساعة 11 في الإعداد والتقديم عادل غريب. محكمة في نيويورك تلغي قرار ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، يعني مش عارف جريدة القدس هذا له 3 أيام الخبر وحاطينه على الأذن اليسرى ومش عارف شو وكذا. الله يسعد صباحكم. على كل حال أهلا وسهلا بالجميع. وفي كان قوانين بالحياة غريبة عجيبة، زي قانون الأشياء اللي بتدور عليها وبتلاقيهاش ولما بدكش إياها بتلاقيها. في كثير طلع قوانين بهاي القصة، يعني مليانة بالأمور اللي من هذا النوع، من ضمنها هاي القوانين أو هذا النوع من القوانين. من ضمنها مثلا أنه أنت بدك الشغلة بتزبطش لما أنت بدك إياها. من هاي القوانين شغلة اللي بتأجلها اليوم، اللي بتأجلها اليوم بتقول ما هو مش حيصير شيء من هلا بكرة، يعني فرج بتصير اليوم. يعني تأمين سيارتك بتظلك سنة كاملة، تأمين والترخيص سنة كاملة، وانت مأمن ومرخص وماشي بسيارتك ولا ربع شرطي بيقول لك كيف الحال، حتى كيف الحال حتى بتشوف الشرطة في الطريق. يخلص تأمين سيارتك يوم بتلاقي دورية شرطة وبعدها دورية سلامة على الطرق وبعدها دورية مش عارف، بتحس حالك مطارد. هذا من قوانين وبوقفوك وين الرخصة طب ما إيه اللي سأني رايح جاي، مش أنا عن حالي يعني، هذا من قوانين الله رايح جاي وكذا والأخرين ومش زابط الأمور. بس في مرة صاحب إلي بديش أقولكو اسمه،
كان طالع الشارع الالتفافي، هذه قصة حقيقية يا إخوان، طالع الشارع الالتفافي في نزول اللي هو العزرية مع علي أدومين برايب اتجاه الخان الأحمر يعني، فلا معه ترخيص في السيارة ولا تأمين، هاوي سام ترخيص ولا تأمين، وماشي إلا هو في، وحتى رخصته مش معاه ولا بدريوني، هذا إذا الهوية معه كمان يعني، طالع هيك بعل بعل، كيف تزرع أنت شتلة إشي وترميها بعل هيك، هو طالع بعل. المهم فالشرطة يعني وفيش مش موقف حدا يعني بدهم يوقفوه، فشو عمل هو؟ أخذ غماز على اليمين، صف على اليمين كان بيحكي إنه تليفون، وقدام الشرطة قدامهم بالضبط كأنه بيحكي تليفون، وخلص من هذا وحط الغماز شمال وراف، فالشرطة بتطلعه عليه إنه يعني الزلمة قانوني 100%. وفي قصة كمان راح سأل الشرطة إنه قال لهم أنا بدأ أطلع على رام الله، أظل دغري ولا أخذ شمال لقدام يعني أوين الطريق كذا، وصار يوسفي. فبقول لك أفضل طريقة إنه أنت لما بتكون مخالف في شغلة معينة ما تصيرش خايف وتتجبجب، ظلك رايح مباشرة عليهم كلهم صباح الخير، اخترق لك شغلة وبتزبط الأمور. تحياتي وصباح النور، نشوف قهوة شادي اليوم.

فهمي طمنا على ابو ديار. ماله ابو ديار؟ سافر؟ شو؟ فرم الله؟ توفى؟ حسبي الله عليك. والبحر بيه. ماله ابو ديار؟ حلمي جميل. انا لا شارب قهوة ولا شارب ولا معدي عنها ولا بعرف شو طعمها شادي اليوم. هلا بمدلين وأثر وفهمي وشادي وابن الخليل وأبو فؤاد ومصطفى سنجق. صباح الخير لكم جميعا. بتقولوا قانون لما تعدي عن إشي وانت تكره الامتحان تحكي مش راه أول سؤال بتلقيه في الامتحان. نابا هاي الأشياء اللي ما بتتوقعها وهي اللي بتصير. منذر أبو سامر يسعد صباحك. طاقة الخوف بتنور بين عينيه كاد المريب أن يقول خذوني. صدقت. وهي بيستخدموها بالتحقيق وبيستخدموها كمان بالحواجز انه بكون المذنب بتطلع حواليه بقول لك كيف عرف انه انا كيف عرف انه انا ما هو كاد المريب ان يقول خذوني فعلا. هاي بكل التعريف الحظ العاثر 1948 بي اس. هلا هلا ومرحبا. بدنا 1967 وبعدها التواريخ تعدش. شوف بعينك شوف العين لكن ضلبي جوا هين ألقى مثلك كل وين. ودور صباح الخير أبو كرم. والله بينه هيك. شوب شوب اليوم صحيح اليوم شوب حتى النخاعة. احنا هلا بحفلة انتو فاهمين. شادي ولا قهوة ولا ينسون ولا جرجير نافع معك ولازم نشربك منوم. يا زم اهدوروك علينا يا زم. يا زم الناس اكلت وجهنا اكلت وجهنا الناس يا زم. كتل شارب جعدك. الله يهديك بس. ميلاد فرحاتنا. الله يهديك يا شادي. قولوا امين.

أبو زهدي بيقول من الصبح مستني أبو ديار، يعني حالكلكم اليوم أو وجعت زلم إذا عنده شغل عنده روحة عنده جاي يكون بخطط للانتخابات أبو ديارها، فإنه صح عن الجبهة الشعبية الإسلامية الشيوعية الإسلامية المسيحية الآية. أنا بعرف وهو أحد مؤسسي تيار التيار الجديد في البلد. صباح الخير يا أم ثائر، يا هلا يا أم عبد الله وتامر، يسعد صباحكم جميعا. هلا بالشلال ده صباح الورد يا محمد. تغريد صباح النور وسعاد، هلا بالخال أبو عبيدة صباح الخير. عام انقطاع المحروقات برضو فكرة اسم ما عام المحروقات، لأنه نطزونا فيها والله. أما كلمة نطزونا فاللي فهمها فهمها، اللي ما فهمهاش صعب شرحها يعني كركعونا يعني مرة في ومرة فيش ومرة كذا والأخيره. طبعا اليوم موضوع الأخ طارق النتش وصل لمستويات متقدمة جدا بقرار نزل بعرفش مدى صحته بالحجز على أمواله غير المنقولة، هو وأخوه قصة يعني مش عارف طويلة طويلة الفيلم. هلا اسماعيل الدغمين صباح الخير، عمر مناصرة صباح الفل، يا مرحبا بروان وام انس وابو عاهد رزقات صباح الخير، محمود جعافري يا هلا، يعني بهالصباحات لفينا كل مناطق محافظة الخليل، حسن مسعود يا هلا، كل تحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر الى اخره التعرض والاشعاع، يعني دائما بحطوها ديباجي في اخر تاع الارصاد. كل احترام حيدر نمر، سلامات يا حبيبي هلا، اللهم امين، الفرج لاسرانا واسيراتنا امين يا رب، مراد بصيله وجعفر سويتي صباح الخير.

خبر مؤسف مؤسف جدا، وأنا متأكد راح يزعلوا عليه سعد والشباب. مقتل زعيم المافيا القوقازي بالرصاص قرب قيسارية. عاد لو خلوه يعني احنا نواسي اشقائنا واصدقائنا وهذا المافيا القوقازية، ونتمنى يعني انه يستبدلوا فورا الزعيم بزعيم اخر ويعملوا انتخابات نزيهة لاختيار زعيم المافيا القوقازي الجديد. اكيد اكيد اكيد اكيد تخافوش تخافوش. طبعا هو ليش الخبر نحط عندنا بوسائل الإعلام؟ لأنه قتل بقرب من قيسارية، هو اسمه يانيسيو شايش، واللي وصفت وسائل الإعلام بأنه رئيس المافيا القوقازية في إسرائيل. هذا رئيس الجالية القوقازية المافياوية. وفي لقطة حادث إطلاق النار شهد رجل يرتدي سترة بغطاء رأس وقبعة وهو يقترب من محطة وقود عند مفترق طريق قيسارية، أخرج مسدس وأطلق النار على يوشيف من مسافة قريبة جدا، بينما غادر هو ورجلان آخران مكان الحادث. شمطوا لرئيس المافيا القوقازية.

ابو عدي على راسي يسعد صباحك. هلا فارس صباح الخير. رب محمود خنيون صباح الخير. بقول ما كل رئيس مافيا وبيمشي هيك بدون ما يمكن الحارس تطخش وعرفك ما هذا المافيا حدا بيشتري وحدا بيبيع. فارس احنا ما انا ما لنا نصير المحقق كونان عنده ملا راح. هلا جميل نورك يا حبيب سلامات.

رنوش صباح النور يا هلا. عجسنا لا تبحث عن رضا الجميع، يكفي أن يكون قلبك صادق مع الله وسيرتك طيبة بين الناس وصباح معطر. كواس هذول الشغلات ولا البلاش. محمود هلا يا محمود، هلا بموسى، هلا بالج. لازم نروح لفاصل بتوقع علشان الملفات اليوم والقضايا والموضوعات من غزة. وفي عمالي كنت بشوف تقرير من شوية عن مهنة جمع الحطب جنب الخط الأصفر في غزة، إنه قديش هذه المهمة صعبة ولكنها ضرورية في يعني هاي الظروف الصعبة والمعقدة. شو يعني حطاب راح يجيب الحطب من جنب الخط الأصفر، يمكن ينطخ. فاصل.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مقرف يا زلمة هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون أكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى كرف شفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية
5: أنا ساري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال
8: والمش عارف شو في موضوع زفاف رونالدو جورجينا اللي تتبنى أبناء رونالدو الثلاث الأكبر بعد ما تزوجوا يعني الحمد لله على السلامة. على كل حال خلينا في الهم اللي احنا فيه احسن لنا نروح على غزة نشوف شو آخر الأخبار شو الوضع هناك مع زميلنا أحمد قديح. أحمد صباح الخير.
9: صباح الخير عادل. صباح الخير أستاذ المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
8: يعني إذا بدنا نيجي نركز في أخبار العالم بتحس كل بلد إلها أخبارها وإلها ترنداتها وإلها قصصها فبقول خلينا في حالنا نلاقي مجروحنا ونشوف شو وضعنا ونبلش من غزة نعرف شو في مستجدات شو في.
9: زي ما أنت حكيت عادل يعني خلينا بالهم اللي إحنا فيه.
8: كل واحد أهمه وعقده زي ما بقولوها أهمه وعقده.
9: أكيد ويعني الهم يعني ممكن أحيانا بضحك.
8: والله شو في ترند هيك شغله في غزه لافت الانتباه طالعه هاليومين
9: هي الطائرات الورقيه.
8: أيوة.
9: اللي ذات خطر شديد يعني ممكن ان تؤدي لعمليات اختيال كبيره او ان تؤدي لعمليات اخلاء المناطق عادل يعني هذا خير الهم الذي يعني ما يبكي ويضحك في نفس اللحظه. هو ممكن يؤخذ على محمل انه هذه وطائرات ورقيه مله للاطفال هي الألعاب الوحيدة الباقية للأطفال ولكن في الجانب الإسرائيلي التهديد هنا يؤخذ بمحمل الجد
8: حتى طيارات ورقية بدهمش
9: هو هذا المقصود الآن. هو من الناحية العسكرية وناحية الاحتلال هو يتخوف أن يأتي ما بعد الطائرات الورقية هي مبررات ليس لها واقعا في غزة التي دمرها الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي على مدار 3 سنوات وهو يعلم هذه القاعدة طبعا عادل وهو يعلم أن لا يوجد أي تهديد عسكري حقيقي من غزة وبعد أن تم السيطرة على 70% ومعظم النفاق الرئيسية باتت في الواقع في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال والجيش وبدأت الصواريخ التي كانت هي بعيدة المدى مدمرة ولم يبقى سوى بعض يعني الأدوات البسيطة مع ما يسمى الشرطة وما شابه ذلك ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل تترك غزة دون أي مبرر لعمليات مستقبلية وهذا ما يراه متابعين يعني أنه هو ليس الهدف في حد ذاته الطائرة الورقية.
8: نعم.
9: هناك بعد عسكري مستقبلي يعني يحاول الجيش أن يؤمن مزيدا من الوقت لاستمرار هذه الحرب على قطاع غزة أو استمرار النقوص بالاتفاق أو على الأقل حتى الانتخابات ومعرفة مصير الجهات
8: يعني بالمصر اللي بتلككوا هم يمكن يجي يقول لك ليش قاعدين بلبسوا تيشيرتات في الصيف يعني المفروض أهل غزة يلبسوا جاكيتات ولا بنقصفهم. أيوة هذه التيشيرتات فيها
9: إيش اللي ممكن يمشي عليها الجانب الإسرائيلي حتى ما لا نهاية يعني بالنهاية إحنا بالصيف اللي مكانه قف يعني لا نتحرك لا يمينا ولا شمالا ولا أماما ولا خلفا يعني أنت واقف فقط تبحث عن قارورة مياه، خبز من هنا، بعض يعني مسليات اليوم من الطعام وما شابه ذلك، وبعناية تحصل عليها في ظل خيام حارقة ونزوح لا يتوقف، وحالة إرباك يومية وإصابات واختيالات وشهداء ومستشفيات لا تخلو من الجرحى والشهداء. غير ذلك عادي أنت تتحدث عن مرضى مثل غسيل الكلى والسرطان، وفي غزة هناك أمراض نادرة. يعني يمكن عادل بصراحة مرضى السرطان معروفين وعلاجهم معروف، وربنا يتغمد الجميع برحمته.
8: آمين.
9: وكذلك أمراض الكلى، هذه أمراض يعني ممكن لها حضور نوعا في المستشفيات، ولكن هناك بعض العينات من الأمراض النادرة التي أصلا هي مولودة مع الإنسان، وبالتالي علاجها على مدار 20 سنة هو المسكنات أو خليك على هذا الوضع اللي أنت قائم عليه. هذه الأمراض هي طبعا على كاهل الأهل، هي هم فوق الهم الموجود، وهؤلاء الفئات طبعا لا أحد يبحث عنها وتزيد المعاناة. في اثنين، معاناة كبار السن، يعني معاناة كبار السن هذا أيضا هم فوق الهم الموجود في غزة، يعني معاناة البحث عن كثير بعض الأشياء التي تلزم كبار السن، وعدم مقدرتهم على الأكل الطبيعي وعلى الحركة، وإتعاب من حولهم في ظل خيمة لا تصلح وشراكة الخيم، يعني أشياء. غير هيك كاستمان عادل نتحدث عن أمراض جلدية، أمراض في الدماء، يعني لا ذكر لها قبل الحرب. كل هذا ضمن يعني حياة الحرب وظروف الحرب. واليوم بهذا بموضوع الطائرات الورقية وألعاب الأطفال، يعني هذه غزة وهذا الحال فيها لا نعلم متى هي نهاية هذا الحال الصعب، على أمل أن تترك الأيام والأشهر إن لم تكن السنوات خيرا، ولكن بالتأكيد حياة منقصة عادل.
8: الله يهدي البال. أحمد، بما أنك من خان يونس وقديح وكذا، وإحنا بنعرف أنه قديش اليوم العوائل بخان يونس يعني بتتعاضى وبتتكاتف وكذا وإلى آخره، وخصوصا القرى الشرقية اللي تجرت وتدمرت وكذا وإلى آخره، وين تمركز الناس اليوم أكتر شيء في خان يونس؟ يعني أهل خان يونس المناطق اللي تجرت من عبسان، من يعني إخزاعة وغيره، هاي يعني شو اللي صار مع الناس في
9: بالتأكيد أنا من سكان إخزاعة، وأنت تعلم هذا الوسط المستغرب بالتأكيد. يعني إحنا القرى الشرقية كما أنت أسلفت هي قرى مدمرة تقريبا 6-7 كيلو. إحنا يعني نحن الأكثر تضررا، وبعدين تيجي منطقة رفح بالكامل، وبعدين الشجاعية والتفاح والزيتون، هذول من مدينة غزة، وكمان اللي بيشبه المناطق الشرقية ورفح بيت حنون.
8: أيوة صحيح، شمال.
9: الآن وين موجودين الناس؟ هذا سؤال مهم جدا. كل هؤلاء الناس الذي يقدر عددهم 1,200,000 تقريبا موجودين في، يعني إحنا كنا التحمنا مع بعض، بطل في عائلة قديح زي ما أنت حكيت عادل موجودين في تجمع، لا اليوم أنا قديح موجود، وجنبي حدا من رفح، وجنبي الثاني من بيت حنون، وجنبي الثالث من خان يونس، من أقصى من الشجاعية من بيت حنون شمالا. إحنا الآن صرنا أسرة واحدة، بطل أبوي وأخوي جنبي.
8: البيئة الاجتماعية المجتمعية هاي كمان تخربطت.
9: إحنا يمكن عادل عيد الفطر والأضحى الماضي كان أكثر الأعياد من 3 سنوات أن نتزاور بهذه الطريقة اللي عادت فيها الحياة ما قبل الحرب، وقدرتنا نروح نزور ناس إيش تقريبا 3 سنوات ما شفناهمش. ومين هم؟ بنت عمك وابن عمك، وممكن خير. يكون أخوك، وممكن يكون أبوك.
8: الله يعني يكون بالعون.
9: وكل ياتنا موجودين، حتى أختم في مربع، حتى صغير تقول ذلك، في مربع 30% اللي هو الخط الساحلي ما يعرف بالمواصي، أو المناطق اللي اسمها الخط الساحلي لقطاع غزة. وهذا منطق أنت لو تيجي على أرض الواقع وتشوف عادل، ويمكن لو في نت يوم هيك يكون البث مباشر عبر الأثير، تشوف قديش هذه الخيام مكدسة في البعض، على كتبان رملية، على جبال، على
8: شوف
9: على
8: هذا زمان أنا مش عارف ليش لحتى الآن مش راضيين يستخدموا هذا المصطلح في غزة، إنه هاي معسكرات اعتقال. هاي عبارة عن معسكرات اعتقال، مخيمات اعتقال، الناس محاصرة فيها، معتقلة فيها، اللي بيطلع عن الحدود بينطخ، واللي بقرب الخط الأصفر بينطخ، وهي معسكر اعتقال مش أكثر.
9: إذا في وقت دقيقة
8: طبعا
9: كان في شباب من عنا بيروحوا بيهاجروا قبل الحرب فيمكن كنا نضحك عليهم ليش تهاجروا غزة منيحة. الآن كان هم يحطون في اليونان في حالة الكامب.
8: أيوة
9: الكامب هذا كله نعم. لما درايتنا والشباب أصحابنا يبعثونا الصورة نقول لهم أنت كيف بتتحمل تقعد بهذا الكامب فترة 20 يوم أو شهر،
8: سكر ومغلق
9: جائزة حيحصل على إقامة وحيسافر وهاجر وتمام أموره حتكون، بس اليوم أنت ثلاث سنوات في كامب مهدد جوا برا بحرا، وإذا رحت تتنفس على البحر ممكن يتم قصف المكان، إذا وبجبولك الأكل كان بالطيران اليوم أنت بتروح تشتريه بحاجة غالية ومش هالأكل تستصحي طفعاً، وبالنهاية بيقول لك ليش الأمراض موجودة ليش الحياة. إحنا حقيقة في سجن كبير أو في كامب كأن على حدود اليونان. نعم. ونحن قريبين من اليونان طبعا، وتتشابه الظروف وتتشابه كل المناخات، إلا أن تعيش غزة حرة يوم من الأيام. وهذا
8: الله كريم. الله
9: يعني
8: كريم.
9: ما نحط أمل ولكن لا ندري متى.
8: الله كريم. شكرا أحمد، شكرا، والله يسعد صباحكم ويهدي بالكم إن شاء الله يا رب، خصوصا أنه يعني مثل ما قلت الأفق أخطر ما في الموضوع، أنه الحياة التي يعيشها الناس سواء في غزة وحتى عندنا بلا أفق، يعني إحنا مش عارفين الأفق اللي لقدام لوين، يعني شو الترتيبات اللي قاعدة بتصير الآن سواء بالخفاء أو بالعلن بالقاهرة أو بأي عاصمة بهالدنيا، وانه الناس بتحسها مثل القطيع، وقاعدين في اكم من واحد مسؤولين عن هاي المزرعه وعن هذا القطيع قاعدين بيحكوا مع، يعني بدي اشبه لكم اياها بشغله ثانيه، انه احنا اسرى في السجن والشويش تبعنا قاعد بيحكي مع الـ مع الـ الشمير مع الحارس يعني، وقاعدين بتفاوضوا علينا يعني انه شو احنا في السجن نستنى، وال طبعا مع فارق التشبيه انه يعني بالشويش ولا هو، فبس الله يفرجها.

0: خلينا من غزة ومن خان يونس من زميلنا أحمد نروح للقدس ونشوف الأخبار بسلوان. كان امبارح صعب نحكي عن الموضوع أو نحكي مع حدا بالموضوع من الإخوة القائمين على إصلاح ذات البين وهذه التفاصيل، والحمد لله الجهود يعني تكللت كما كان متوقعا بالنجاح برأب صدع والتأسيس لحالة يعني تصالحية إن شاء الله رب العالمين، والأوضاع إلى ما أفضت عليه الجهود العشائرية في الأحداث المؤسفة اللي صارت بسلوان. نحكي مع الوجه العشائري والناشط من سلوان سيد خالد الزير. سيد خالد أهلا بحضرتك والله يعطيكم العافية.
1: اهلا بك استاذي ويعطيك الف عافيه انت والجميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك، واحنا مبسوطين انه بنسمع اخبار طيبه من سلوان بهذه الجهود الطيبه المباركه، واللي انت كمان مع الاخوان كنتوا جزء في يعني اتمام مراسم الـ يعني زي ما بيقولوها تهدئه الاجواء والى اخره، فحابين نعرف الصوره تماما كيف اصبحت اليوم وشو لشو توصلتوا مع الاطراف ذات العلاقه.
1: نعم بارك الله فيك. أول
0: الله
1: شيء
0: يحفظك.
1: إحنا من هون من خلال عبر إذاعتكم نشكر كل من تواجد على رأس معطوفة محافظة القدس عدنان غيث اللي كان له دور كبير في إتمام هذه الرفعة. طبعا الحدث أليم.
0: نعم.
1: الحدث طبعا يعني مش هين نهائيا.
0: أشهد.
1: إلا أنه رجال الإصلاح بارك الله فيهم، إحنا من هون نشكرهم جميعا فردا فردا على جهودهم اللي قدموها لإخوانهم ولأهلهم المألومين. طبعا احنا بدنا نتطرق لقصة الشرطة وتدخلها. كان هناك طبعا تدخل من الشرطة للأسف، يعني احنا عادة لما بتصير مشكلة بنشوفهم بتدخلوا بيعطوا مجال لرجال الإصلاح يتدخلوا، إلا أنه في هذه الحالة كانوا غير مهنيين نهائيا وقاموا بقتل اثنين استشهدوا بدم بارد. طبعا بعد ما كان الخلاف بين يعني لسه في بدايته فحاولنا نتدخل، إلا أنهم طبعا فرقونا بقنابل الصوت. طبعا يعني احنا عرفنا عن حالنا هم بعرفونا، يعني احنا موجودين في الميادين دائما بنكون في الميدان وبيشوفونا دائما نصلح، إلا أنه في هذه الحالة يعني كان تصرفهم يعني ما بعرف هو مقصود هو جهل، ما بنعرف يعني شو هدفهم من عدم إعطاء الجاهة،
0: يعني هم يعني خربطوا الأوراق أكثر، يعني هم بدل اللي يحلوا عقدوها بزيادة وصعبوا المهمة.
1: في أول يوم الحدث طبعا لسه كان في قتيل واحد.
0: نعم.
1: الله يرحمه وجريح.
0: نعم.
1: طبعا أخذنا إحنا توجهنا لعائلة المشتبه فيهم أنه قتلوا فأعطونا موافقة أن نروح ناخذ 3 أيام، وطلت بناء لما سمعنا أنه هناك وفاة فاتقدمنا فللأسف منعونا. لو كنا تقدمنا كان قدرنا نسيطر على الوضع.
0: نعم. نعم.
1: ما كانش هناك قتلة، هذول القتلة طبعا هم بإيدين رصاص الشرطة. طبعا رجال الإصلاح طبعا بارك الله فيهم يعني واصلوا الليل بالنهار لوائد هذه الفتنة ولا تهدئة النفوس أهالي القتلى. نعم يعني
0: يعني اللي صار صار، لكن شو عملتوا بعد هيك والآن كيف الصورة، شو اللي توصلتوا له الآن شيخ
1: يعني
0: خالد؟
1: حاليا يعني اتخذت رفعة لحين الدفن. طبعا لسه الشرطة ما سلمت الجثامين. في يوم تسليم الجثامين وإلقائهم وضعهم طبعا تحت الثرى بيتم أخذ رفعة 3 أيام وثلث.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني الناس ما شاء الله عنهم إخواننا دار الأعور يعني ما شاء الله لا نزكي على الله أحد، ناس محترمين ناس يعني أدركوا خطورة الوضع.
0: صح.
1: فيعني تعاونوا لأبعد الحدود وعلى رأسهم يعني معالي وزير القدس أشرف الأعور الدكتور أشرف الأعور.
0: نعم.
1: طبعا بارك الله فيه، إحنا بنشكره ونشكر عطوفة المحافظ وكل من كان له بصمة في وقت الفتنة.
0: يعني إن شاء الله الأمور مبشرة، الأمور خير، ويعني زي ما بقولوها هاي الأحداث المؤسفة جدا صفحات في المجتمعات بتصير، وبالتالي أنتوا اليوم قدرتوا على الأقل توقفوا هذا النزيف، توقفوا هذا الـ هاي الإشكالية، هذا هاي المشكلة. على أمل أنه إن شاء الله يعني زي ما بقولوها الناس تأخذ عويدها ورجال الإصلاح يعملوا على اللازم اللي ما بين الطرفين ما بين أي جهتين حسب العوايد وحسب ما المجتمعات ومجتمعنا الفلسطيني تحديدا يعني متفق ضمنيا على الأطر الاجتماعية والعشائرية في هيك حالات.
1: نعم أستاذي يعني ما شاء الله عنهم يعني قاموا بواجبهم إخواننا جميعا إن كان يعني عشائريين أو رجال إصلاح ما حدا كوانا لحظة واحدة دحين ما هدوا الأوضاع وإن شاء الله يعني الأمور يعني كل ذي حق بياخذ حقه في هذا الشأن
0: إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم ومن خلالك تحية لكل الإخوة اللي اشتغلوا ليل نهار على أنهم يرقبوا الصدع وعلى الأقل يحقنوا الدماء ويهدوا ويعطوا الناس حقوقهم وكمان يأخذوا بخطرهم ويقوموا بواجبهم العشائري والعرف الاجتماعي. شكرا كثير الوجه العشائري والناشط من القدس سلوان سيد خالد زير ولكل الإخوان اللي مشوا بهذا الاتجاه ومشوا بهذه الطريق ومن ضمنهم أخونا محافظ القدس سيد غيث وقديش رغم التعقيدات الأمنية والتعقيدات السياسية كمان اللي موجودة بالقدس بنقول الحمد لله رب العالمين اللي بتوقف عند هيك أحداث. ومثل ما فهمنا السيد الزير يعني بقول الشرطة يعني هي فاقمت المشكلة وبدل يعني تفتح المجال للعشائر وللناس انه تيجي تحل القصة وتخلصها راحت قتلت اثنين كمان بشكل مباشر في لحظة المشكلة وهذا فاقم الموضوع وزاد الطين بله.

في قطاع غزة جمع الحطب ليس فقط وسيلة بدائية لإشعال النار، بل تحول إلى مهنة اضطرارية ومصدر رزق لبعض العائلات التي فقدت مصادر دخلها في ظل شح الغاز وارتفاع أسعار الوقود وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. شبان وفتيات يخرجون صباحا للبحث عن بقايا الأشجار والأخشاب في المناطق المدمرة، ويفضل آخرون جمع الكراتين والنايلون من الشوارع ومخلفات المطاعم خشية الذهاب إلى مناطق قريبة من الخط الأصفر. شهادات تقول بأن سكان يعني خطر إطلاق النار والاستهداف لا يزال قائما في الكثير من المناطق. في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة، عطاف حمدان أم لثلاثة أطفال في هذا التقرير، تبدأ رحلة مختلفة كل عدة أيام تعود إلى محيط منطقة جحر الديك الغربية، وكانت تقيم قبل النزوح بحثا عن الحطب وبقايا الأشجار والأخشاب والعشب اليابس. تقول بأن الحاجة تدفعها للعودة رغم الخوف، موضحة أنها تجمع الحطب لاستخدامه في طهي الطعام داخل خيمتها وتبيع جزءا منه في السوق لتوفير احتياجات أطفالها. إذن النساء يذهبن لجمع الحطب لاستخدامه لطهي الطعام والاستخدامات الأخرى وبيع جزء منه لسد رمق الحاجة. بنقول الحمد لله، وإنه قديش الصورة يعني صعبة، قديش الحالة صعبة، قديش هذه التفاصيل مهم جدا إنه الناس تعرفها والناس تعرف إنه بالوقت اللي هم يعني بيتذمروا ممكن في من شغلات مش لازم يتذمروا منها، يعرفوا أشياء ثانية قاعدة بتصير مع الناس وقاعدة بتصير بالمجتمع وقاعدة بتصير بالدنيا، بأنه نساء كنا يعيشنا بظروف أكثر يعني بظروف محترمة فيها الكثير من يعني الحياة الكريمة وما إلى ذلك. اليوم حياتهم تبدلت رأسا على عقب وانقلبت يعني بكل تفاصيلها. فعطاف بتقول إنه المخاطر التي واجهها يعني جمع، وأصيبت امرأة كانت ترافقها أثناء جمع الحطب في المنطقة بعد اقترابها من الخط الأصفر، وتذهب من بين 3 إلى 4 أيام في الأسبوع. كل مرة بتروح يعني بتطلع من خيمتها بتودع أولادها لأنه ما بتعرف إنه حترجع ولا مش حترجع، لأن رحلة البحث عن الحطب عن وقود طهي الطعام قد تتحول رحلة بلا عودة.

برهم من خان يونس اضطر هو الآخر لتغيير طريقة جمع الوقود بعد أن أصبحت في المناطق القريبة من الخط الأصفر شديدة الخطورة، وهو يقيم في خيمة بمواسي خان يونس، بروح مع شباب كل يوم لا يلقطوا حطب وأحيانا نايلون وأحيانا أشياء ثانية لأنه يبيعوها، وعلى الأقل يقدروا يلبوا الطلبات الأساسية الملحة لعوائلهم ولأسرهم. يعني بتصير هي عملية التبادلية، ناس بتروح تجيب حطب وتبيعه، ناس بتروح تجيب مية وتبيعها، ناس بتروح كذا تعمل شغلات، وبالتالي كل واحد بجيب جانب من جوانب الخدمة الأساسية المجتمعية وببادلها مع الثاني بشوية يعني مقدرات حياة، يعني أو خلنا نقول أساسيات للحياة. هذا هو الواقع اللي يعيشه الناس في معتقلات غزة، في مراكز الاعتقال، في مخيمات الاعتقال في قطاع غزة.

الفاصل سيداتي وسادتي للحديث باقية، وحديثنا مع سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري حول موضوعات مختلفة، ومن أهمها قضية المواطن طارق القواسم اللي حكى معنا مبارح في الموضوع المي، لنعرضها كمان مرة على سعادة رئيس البلدية، وكمان نشوف شو في آخر تفاصيل آخر مشاريع آخر شغلات قاعدة اليوم بتنشغل في هذه الورشة المفتوحة في مدينة الخليل بعد الفاصل.

0: نشوف شو في آخر مشاريع، شو في آخر مواضيع، شو في مشاريع استراتيجية، لأنه يعني خطة المئة يوم كانوا شغالين فيها للأمانة، وكان واضح جدا الآثار اليومية للشوارع، قصد شوارع، يعني ترتيبات مختلفة. كمان إذا في إشي استراتيجي، وأنا بعرف إنه في إشي إن شاء الله موجود على الطاولة وبينجاب له دعم وبنعمل لقدام ليترك أثر على المدى الطويل. إذن معنا سعادة رئيس بلدية خليل باشمهندس يوسف الجعبري. أخي أبو يزن، يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخي أبو أحمد.
0: أهلا وسهلا، يسعد الصباح، طمنا عنك.
1: يديمك ويخليك ويحفظك. أهلا وسهلا. إذا أنت بخير.
0: الله يعطيكم العافية. يعني إحنا متابعين قديش الفترة الأخيرة شهدت أعمال، يعني خلنا نقول ترميم لكثير من الشوارع والمقاطع وتفاصيل كثيرة، والله يقويكم يعطيكم العافية. قبل أن نخش بهاي التفاصيل، في عنا على الهامش قضية بنتمنى أنه تكون، يعني وأنا بعرف حضرتك بتحرص جدا، ومن خلال كمان البرنامج اللي بتقدمه سعادتك في التواصل مع الجمهور، أنه يكون كل شيء بشفافية وكل شيء موضوع. فمبارح سمعنا قصة، أنا بتمنى نسمعها مع حضرتك كمان مرة باشمهندس، لأنه في تظلم، يعني عند الأخ أبو المجد في تظلم اللي هو معنا على التليفون. أبو المجد صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا سعادة. صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك سعادة رئيس البلدية، معك وبسمعك وجاهز.
2: كيف أخبارك؟ إن شاء الله خير.
1: الحمد لله، الله يسعدك.
2: الأستاذ يوسف أبو يزن ما بيعرفني معرفة كويس.
0: تفضل. نعم،
2: الله يديم عزك يا ربي. أنا يعني من شهر 7/7/7 نزلت قدمت خط فوار وغلط.
0: 7/7 تمام.
2: أوكي. جورة في جورة. فرجعت بعد تقريبا 10 أيام 12 يوم طبعا في البلدية، فبقولهم على الخط، فبقولوا لي أنت عايش مستعجل. غيرك مقدم خط من 7/7

0: 7/7/2025.
1: قلت له والله بارك الله فيك، يعني شو بتسوي انت كموظف قاعد اذا انا بطلب، ولا الزلمه يعني مسافر على الاردن. فالمهم يعني ما بدي ادخل في يعني في متاهات فيك المواضيع. المهم اجوا وقالوا لي في عليك 10,000 مي مستحقات، جزء من دين على المي تبعت اهلي على الفوار لحتي.
0: تمام.
1: قلت لهم وليكم.
0: تمام.
1: قالوا في عندك 5,000 حرف وصناعات على محل عندك بدائره السير مخزن. قلت لهم ما عندك اشتراك كهرباء وما عندي شيء فيه. وما في اي رخصه. بقولوا لي يا عمي هذا رخصه منزليه. قلت لهم جمعتوني خط كهرباء منزلي ونحط الكهرباء عليه. قال لا ما في. قلت لهم طب سوي لي تجاري. قالوا ما بنفع. قلت لهم مش مشكله، قديش علي دين؟ نقول 5,000. قلت لهم وليكن، حطوه على سياره الدار عندي.
0: تمام.
1: قالوا لهم بقول في 5,000 في 3,400 دينار هذول اعزكم الله صرف صحي. قلت لهم برضه وليكن، مع اني انا دافعهم لواحد موظف البلدية، مش في البلديه مستاهل، ولكن كان اتعامل مع اشخاص البلديه. وبدي ما قلت لهم برضه انا جاهز برضه اعتبرهم مش مدفوعات. خلاص وصلنا لمبدا 20,000 حطيناهم على الساعه. رجعت البلديه اكثر من مره ورحت وجيت. طبعا قالوا لي على قسم المي على الحرايق، ضل اخراي على الحرايق. طبعا فيش ركاب، معي سياره على الطلبات رايح جاي. فاجوا في الايجار انا. الزلمه عنده خط 100 انش على ضغط نص بار اول ما بدخل، وسالت قالوا لي انه بيعطي 500 متر فما فوق النص بار. خط 120 لدخلة عنا، وانت بتعرفها يمكن استاذ عادل دخلتنا الرفيع على راس الجوره.
0: طيب.
1: المهم جرحت على جاري قبل ما انزل على البلدية، قلت له بدي اقدم خط فوار وبدي اشترك انا وياك في هالخط. قال انا هذا خطي ممنوع حدا يصيبه، لا بلدية في الخليل ولا غير بلدية. قلت له طب شو رايك نوسع؟ والله قلت شو رايك نوسع الخط على 2 انش نسوي لي ولك؟ قال انا بتفرجيك خطي ما حدا يصيبه. قلت له والله ما بعرف. إذا طلع لك تحت القانون.
0: يعني أنت كمواطن صرت تفاوض جارك على الموضوع مع أنه أنت مالكش دخل، أنت قدمت الاشتراك
1: أبو يزن بيعرفني أصلا لا تبع مشاكل ولا بحب المشاكل.
0: مش قصة يعني مشاكل، أنا بقصد على صلاحية المواطن وين إنه أوكي
1: مشاكل.
0: تمام.
1: في ناس يعني الحمد لله قمة الأدب والاحترام إحنا موجودة الحمد لله رب العالمين. طيب. يعني موجود الحمد لله. فخلاص الموضوع انزلنا على البلدية يعطيكم العافية. في بجات طلعوا سووا كشف، قالوا ان شاء الله اليوم بكره اليوم بكره اليوم بكره ساعه بدري كمان 10 12 اليوم. لما ترجيناه اللي هو استاذ جهاد انه يطلع هو الاستاذ محمد طبعا
0: كل احترام. تمام.
1: اجوا على المنطقه اللي ابو لي عم هون بالنسبه للموضوع هذا الخط ان شاء الله بنجي بنحط لك الساعه عند اول دخله الزفته وبعديها ان شاء الله بنكمل لك الخط لقدام. ثم على راسي راح راجع الجماعه مش مجال محمد سيدر. رحنا على محمد سيدر
2: اللي بقى شوية نتفطر في الموضوع.
0: أنا نفسي والله
1: أستاذ أبو يزن تعبان شوية في الموضوع.
2: طيب خليني
1: خلاص الموضوع وضع عند محمد سيدر. محمد سيدر بقول لك يا عم أنا إذا بدي أعطيك خط فوار مش راح يشرب جارك اللي هو شاهين. فبقول له يا ابن حلال يعني كيف بدك يشرب؟ أنا سألت مهندسين الخط اللي على 120 متر بيطعم أكثر من 7 اشتراكات، وإذا كان قريب طبعا الخبره لكم انتم يعني عفوا. طيب. ما بدي
0: اعطيني اخر جمله انحكت لك. اخر جمله
1: انحكت لي بطلوا يردوا على التلفون، ودخلت اكثر من عضو مجلس بلديه.
0: يعني انت مش فاهم هلا انه في لك اشتراك ولا فيش لك اشتراك؟
1: لا انا حطوا لي هالدين وما اعطوني اشتراك.
0: طيب خليني هلا الجواب عند البشمهندس
1: ابو يزن. بس انا بس في كلمه انا نزلت عندك على المكتب وانت عيان وسلامه قلبك ودخلت. طيب. كل اعضاء البلديه بطلوا يردوا عليهم على التلفون.
0: طيب هذا موضوع ثاني، هات نشوف شو
2: طيب انا تبعت الموضوع.
0: تمام. كل احترام
2: اخونا سعد حكى معي. تبعت الموضوع وجه اخطار دائما عندي في المكتب يعني انا بستغرب يعني
1: نعم.
2: حكيت معي فهم مع كل هيك لا
0: نعم.
2: انت ليش اللي دفعته للبلدية؟ انت دفعت ديون مستحقة عليك بشكل واضح عشان ما نشعر المواطن ان احنا دفعنا اشي مناش فيه بس منشان الله صدقون. لا مش هيك، انت دفعت لا ديون متراكمة عليك. انا في الاول والاخير اليوم لما اخ ابو احمد بقول ان تشتغلوا مشاريع في الشارع تشتغلوا مشاريع قاعدين، انا لما بدي ابني مدرسه بدي اسوي حديقه او دميت خط ميه انا ما في عندي ماكينه مصاري، انا باخذ من الناس اهل البلد اللي انتخبونا عشان نقدر نسهل امور البلد ونسهل امورهم. فبالتالي انت دفعت ديون متراكمه عليك، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه انت انطلب منك دفع رسوم الاشتراك او اخذت موافقه عليه قبل 3 اسابيع وللحظه ما اندفع عشان
1: مضبوط. لا هذا استاذ
2: مصطفى هلا ما اندفع كده يعني انت ما هو انت ما بنفهم.
0: خلينا نسمع
2: وما نفهم يعني كيف موظف المي بيطلع يشبك اشتراك مش بس رسومه
1: ما تدفعه الا لما تروح.
2: احكي حبيبي الله يسعدك
1: والله العظيم يا ابو يزار.
2: الشغله الثالثه اسف انت بتحكي خط جارك المهندسين حكيين لك بشكل عام سائل المهندسين من برا البلديه ما بي يعني بتصير المي لا تصلك ولا تصله أنا حكيت مع المهندسين عندي وهم بالمناسبة مهندسين مختصين ودارسين، قالوا لي نقدر نعطيه من جاره بس بالغالب لا هو ولا جاره، غير إنه جاره بدوش يعطيه كمان في مشكلة بيزن جاره رح يبطل يشرب، فجارك اللي عنده اشتراك مش رح يعطيك من ماسورته عشان يوفر عليك 3-4000 شيكل أو 2000 شيكل ويخرب على حاله. فإحنا طلعنا نمد لك خط جديد وبمساهمة من البلدية وقلنا لك ادفع مساهمة بسيطة منك، عشان هيك أنت مصر إنه لا خذوا لي من جاري. طبعا جارك بدوش يعطيك، طبعا المهندسين دائرة المي عندي كلهم بقولوا إذا أخذ من جاره مش رح يشرب لا هو ولا جاره كويس. أنت بتحكي سائل واحد خلنا أكمل يا طارق، ما هو إحنا كمان أنت بتحكي
1: ما صار الحكي هذا، ما قالوا لي بدنا نجي نحط لك خط مساهمة،
2: ما هو ما بينفع تروح تسأل واحد خط إنش كم ضار بهذا بدون ما تحكي له تفاصيله، أكم اشتراك قبل جارك معطي من وين موصول من غير هيك، يعني ما بينفع أتصل في واحد في الأردن قال له اشتراك والله خط واحد إنش كم مواطن، ما بينفع. هلا درسوا الحالة مع هيك، أنا بالنسبة لي أعطيك من جارك لأنه أنا مساهمتي في اشتراكك راح تزيد عن 6000 ل 7000 شيكل من البلدية. أنا لمصلحتي في 5 دقائق أمد من جارك، وبعدين أنت لا بتشرب ولا جارك راح يشرب، وهو راح أصير أحكي وتصير تتصل وأقول الأستاذ طارق سائل مهندس من برا قايل له بتشرب وهو ما بيشرب، عشان هيك اشتراكك جاهز وبلغوه روح ادفع وكمل الإجراءات.
1: 25 كوب كان يسحب.
2: لا إله إلا الله.
0: هلا احنا بدنا العنب مش نقاتل النطوي.
2: جارك حقه يا
1: جماعه. طيب. بدنا العنب. ابو احمد
0: تفضل.
1: بس والله ما حدا اللي هو استاذ مصعب عبيد قال لي ما تدفع الاشتراك قبل ما نجهز لك امور الى هذا طلب من مصعب.
2: طيب خلص هي بنحكي لك جاهز
1: الاشتراك. انا اليوم بنزل على بلديه.
2: تمام. بالمناسبه رح تدفع مساهمه لا تتجاوز 30% 70% على البلديه كمان. كمان هذا طيب طارق مش جزاء البلديه اللي بتتاهم معك ب 70% في الاشتراك تطلع تشكي عليها او تطلع تحكي موضوعك والموضوع ينطرح وكانه انا صراحه اتعاطفت معك بشكل كبير لما سمعت القصه وشفت الشروحات وشفت الامور والموظفين بيقولوا يا ابو يزن يعني جاره معاه حق، وانت كل اللي باني عليه انه انا سالت مهندس طبعا من برا البلديه.
0: نعم.
2: مهندسين البلديه الخمسه بيقولوا راح يخرب على حاله وعلى جاره، وانت سالت مهندس من برا
0: يعني ابو يزن
2: تفضل بنهايه هاي
1: التوضيح
2: للبلديه
1: ابو يزن
2: ادفع مساهمتك البسيطه واشتراكك راح يصل لعندك عشان نقدر نحكي مواضيع.
1: يعني ادم المؤاخذه انت بتعرف انه لو انعرض علي العرض اللي بتحكي فيه انا برفضه.
2: هيو موجود العرض روح تبدا.
1: يلا يا زلمه ما حدا حكى لي اياه والكذاب لا
2: ولا يوم فضيل. حاضر
1: ما رد علي لا الاستاذ
2: حاضر لانه انا محمد فرصه بدي احكي في بعض البوستات اللي نزلت اليومين هذول. طيب. على البلديه فرصه
0: خلينا ايوه خلينا صحيح خلينا
2: شوف خلصنا يا طارق
0: خلص موضوعك خلص موضوعك بس برضو ابو يزن يعني انت بطلت متعاطف معه عشان حكى معنا هلا احنا شفافيه هلا انت متقدم معنا
2: مش هيك لا ابو احمد بالعكس تفضل بس انا كان نفسي انا شعرت لما حكى معي سعد عن جد انا استدعيت موظفين دائره المي والمهندسين انه ممنوع كمان معاملات المواطنين فلما شرحوا لي الشروحات ومشكله طارق بالذات يوم بعد يوم عندي في المكتب
0: صح وهو قال لي هذا الكلام
2: حتى حدا بيفكر موظف عندي
0: حكى هذا الكلام وقال انا رحت وكان ابو يزن عيان
2: خلي الاعلام للناس اللي بيقدروش يصلوا مكتب رئيس البلديه ومش قادرين يصلوا ليوسف الجعبري يطلع بس حدا بيكون واصل معك دائما عندك كان الاصل اجى همس في داني وجبنا الشروحات ورتبناها احنا وياه مع بعض اما احنا بالعكس بنعتز بنفتخر انه حكى مع اي اذاعه هذا حق لكل مواطن
0: بالضبط هاي يعني هاي النقطة ان انا يعني شوية قلت ان يعني الشفافية هذه من اهم الاشياء اللي انا
2: يعني
0: لمست عند حضرتك بالتواصل
2: لا تفضل احنا عندنا اخو احمد اسبوعين ثلاثة حمل شامل على كل سرقات الكهرباء في الخليج
0: حلو
2: قبل يومين نزل بوستين ضد بلدية الخليج ودخلت على التعليقات وهذاك بحكي له حسبنا بالله عليهم وهذاك بقول له هيك طب انا مش بقدر ادخل احكي له انه انت تم من قبلك انه انت التعامل معك من قبل موظفين البلدية لانك انت حرامي كهرباء نزل بوست في البلدية طبعا انا تبعت معي ما كنتش عارف تبعت معي حكى لي قصة اعتدوا علي ومدهم يدخلوا الدار وراحوا ويجوا حكيت مع الموظفين تبين انه في سرقات المنطقة فيها فوق 7-8 سرقات سرقة مال عام مضخات زراعة امور يعني انت قديش بتخسر البلديه وبتخسر البلد في هذا الموضوع نزل بوستين ثلاثه فينا بنتظر حق منا استعان بقول لك انه كيف انت بتجي بتقطع الكهرباء عني بدون وجه حق فاحيانا المواطن لما بيطرح إشي بيكون من وجهة نظره. وأحيانا أنا الإشكالية كمؤسسة ما بنفع أرد عليه بالشكل، ولا كان بإمكاني كلمتين أكتب له على الفيسبوك إنه أنت حرامي كهرباء. فعشان هيك أنا بتمنى من كل مواطنين، أنا بتعامل معه كرئيس بلدية، أنا مسؤول عن كل الناس، فبالتالي حتى اللي بيسرق كهرباء هذا يا إما بيكون يا بكون صاحبنا يا بكون جارنا يا بكون ابن الخليل، فبالتالي أنا كمان مسؤول عنه. أنا اللي بتمنى ما نحاول نصدر كل شيء للخارج بحيث إنه نظهر إنه إحنا مظلومين. بلدية الخليل اليوم في حالة غير طبيعية في متابعة كل حالات السرقة المنتشرة في أنحاء بالمدينة. القضاء الفلسطيني اليوم بيحكم لأول مرة 4 أشهر سجن وبيحكم محاكمة وغرامة 500 دينار بالإضافة إلى
0: هذا. نركز عليها شوي باشمهندس بعد إذنك إنه
2: طبعا اليوم أنا اللي بتمناه طواقم البلدية بتدخل حارات كتير، بتدخل في مناطق كتير. أي حالة عبث سيتم التعامل فيها، حتى لو ما وصلناهاش رح يتم رفع شكاوي وقضايا في هالموضوع. بمعنى اللي بده يسرق كهرباء لا مش لازم يضل عايش ويطلع ويسافر ويجي وكأنه فيش عليه إشي. اليوم حالات العبث سواء انه وصلناها او ما وصلناها اليوم في قضايا ترفع في المحكمة، وهذا مال عام لن نسكت على موضوع الاعتداء عليه. ما يحصل في موضوع السرقات في داخل حدود كهرباء الخليل هذا امر غير عادي وغير طبيعي. اليوم طواقمنا بتصل امبارح تقريبا اكثر من 25 وصلة غير شرعية تم قطعها. قبل بيوم كان في عنا تقريبا فوق 15 وصلة في حارة واحدة، كان عنا فوق 5 أو 6 حالات سرقات في حي صغير أولاد عم جنب بعض. هذا الموضوع بيتطلب منا المساعدة. كمان أنا بحكي بشكل واضح، هاي أموال للخليل، هاي الأموال اللي تسرق تسرق مني ومنك، ما بتنسرق بالرئيس البلدية. هاي الأموال اللي تسرق لو موجودة في البلدية أنا اليوم بستقبل العام الدراسي في مدرسة جديدة. هاي الأموال لو لم تسرق هذه أنا بعبد فيها شارع، هذه بمد فيها خط مية، هذه بحمد فيها خط مجاري. عشان هيك بحكي هاي السرقات، هاي السرقات هي ما بتنسرق من بلدية الخليل، هي بتنسرق من جيب كل مواطن خليلي في هذا البلد. وأنا كشخص موجود على رأس هرم هاي المؤسسة مطلوب مني الحفاظ على المال العام والحفاظ على أموال المواطنين. عشان هيك إحنا اليوم عندنا قضايا ترفع في المحاكم، يعني في ناس في مناطق بقدرش أصلهم، عندي أسماءهم اليوم مطلوب من المحامين رفع قضايا ورح يصدر بحقهم أوامر حبس. لن نسكت على أي حالة عبث في المال العام. كل الوثائق في هذا الموضوع للأسف خلال السنوات السابقة هناك عشرات بل مئات حالات السرقة موجودة ولكن لا يوجد إجراء، كلها انطلق من الجرار وكلها تحول للمحاكم من أجل أخذ حكم بهذا الموضوع. اليوم أنت مش قادر تصلك الشرطة، بكرة بتمسكك الشرطة، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين. هذا المال يجب أن يحافظ عليه، وإحنا بنحكي بشكل واضح كل شيء يسرق من بلدية الخليل سيعاد إلى بلدية الخليل.
0: هاي نقطة أنا متأكد إنه الناس حتى يعني حتنبسط منها جدا، لأنه فعلا كان في صار شبه معروف وخلال يعني زي صورة نمطية إنه اللي بده يسرق يسرق، لا في حدا سائل ولا رقيب ولا حسيب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. قديش مهم إنه هاي القصة، وبتوقع إنه يعني الآن زي حملة كأنه لا تنظيم عمل حلو حلو كثير
2: في كل أنحاء المدينة. وممكن أنا بحكي بشكل واضح عشان الناس ما تفهمنا،
0: تمام.
2: هلا ممكن حدا يقول ما هو أنا ما بتصنيش الشرطة، أوكي ما بتصنيش الشرطة، ولكن في حكم غيابي رح يصدر ضدك في المحكمة، وراح لما بتسافر أو بتصل أو أي سيارة شرطة بتمسكك رح تمسكك وتحطك في السجن، مش لأشي لأنك حرامي كهرباء.
0: وبتوقع مش بس كهرباء، أكيد مي كمان حتدخل على نفس
2: طبعا وموضوع المي المطلوب منا الأسبوع القادم رح يكون عندنا حملة كبيرة على التسهيلات. اللي بيحكي انه انا بسرق لانه موضوع البلدية وتعقيدات البلدية، اليوم في تسهيل على موضوع التراخيص وخصومات رح نعلن عنها الاسبوع القادم، واليوم حاليا في تنسيق مع الحكومة على هيكل. اليوم في كمان الديون السابقة طريقة تقسيط مريحة جدا، حتى الاشتراك اللي فيش معاه حق الاشتراك رح نتعاون معاه. احنا اليوم مهمتنا نبعد اولاد بلدنا كمان عن موضوع السرقات، لانه هذا كمان موضوع حرام شرعا.
0: صحيح.
2: فبالتالي مطلوب منك كرئيس بلدية تسهل على الناس وتعطي على الناس. أي مواطن يجي براجعنا من الصبح، أنا عشرات المواطنين موجودين في المكتب كله في هذا الموضوع، يتم التسهيل ويتم العمل اللازم بحيث أنه أنا المواطن ما بدي إياه، بدي أحافظ على المال العام، وكمان المواطن الخليلي ما بدي يضل حدا يحكي أنه في حالات سرقات كبيرة جدا. وللأسف السرقات وملفات السرقات والأسماء الموجودة عندي اللي أنا كمان بحبش أنشرها، كمان أسماء كتير أحيانا تحزن عليها، لأنه كمان في شخصيات معروفة، في ناس معروفة، في ملفات مطلوبة بالبلدية من سنين. اليوم أي ملف سرقة على المال العام يتم التعامل فيه حسب القانون، وهذا موضوع مجلس بلدي قوي، مجلس بلدي لن يتراجع في هذا الموضوع. هذا مال إحنا مؤتمنين عليه، أنا يوسف الجعبر وعادل غرية بندفع كهرباء، بندفع ضرائب، بندفع كل شيء، مطلوب من كل المواطنين يكونوا ملتزمين. المواطن مش قادر يدفع، أنا كرئيس بلدية مهمتي أساعد، يعني أي مجلس بلدي مهمتي أساعده، ولكن غير مسموح له أنه يعتدي على المال العام، لا سيما أنه موضوع الكهرباء حاليا إحنا أبو أحمد ضخينا 33 مليون شيكل بس حتى نهاية 27 خطة تطويرية لقطاع الكهرباء، يعني أموال ستدفن تحت الشوارع حتى يتم تطوير الكهرباء. وأنا أعلن من خلالك إن شاء الله، يعني حسب العمل الجاري عندنا اليوم ثلاث مقاولين في منطقة بتولة بيتم العمل ليل ونهار على أمل أنه نستقبل الشتاء القادم، هو الشتاء الأفضل من سنوات في الخليل من ناحية الكهرباء. التنسيق مع الشركة القطرية الإسرائيلية، تم طفي الكهرباء قبل أيام من أجل عمل صيانة لكل محولات بلدية الخليل. اليوم من سابق الزمن حتى نستقبل شهر 11 أو شهر 12 الشتاء القادم يكون عندنا استقرار بمعدل 95% في موضوع الكهرباء. وموضوع إزالة التعديات والسرقات الموجودة كمان هو نوع من أنواع تحقيق استقرار واستدامة في موضوع الشبكة التابعة لكهرباء الخليل.
0: يعني أي بني آدم عنده خلل، إحنا بنعتبره خلل مش تعدي في العداد تبع المية أو تبع الكهرباء، مراجعة البلدية على أسرع وقت حتى لا يحط أو يعني ينقل للقضاء ويصير قضية سرقة أو تعدي بتصويب أوضاع العدادات سواء تبعت المية أو تبعت الكهرباء، وهذا صحيح. القرار لا رجعة عنه. لاحظنا بالمئة يوم وإحنا يعني متابعين عمل دؤوب في مختلف المناطق والشوارع وكذا وإلى آخره، من تعبيد طرق، من إعادة ترميم بعض المناطق وكذا وإلى آخره. بتوقع إحنا اليوم قدام المزيد من الخطط، وأنا يعني متأكد أنه في إشي استراتيجي لقدام قاعدة بنشغل عليه.
2: نعم. المئة يوم ب 10 ل 15 تسعة تقريبا.
0: تمام.
2: اللي بيسأل أنه راح يتوقف العمل، نحن قاعدين بنجهز الخطة الاستراتيجية للأعوام القادمة، يعني راح نعلن عن انتهاء خطة المئة يوم مع إعلان خطة استراتيجية وعمل كامل متكامل له علاقة في كل القطاعات، سواء كانت سياسية أو كانت لها علاقة بالخدمات، من المياه، من الكهرباء، من الصرف الصحي، من الطرق، من الشوارع، عزمات مرورية، النظافة، كل ما يخص المواطن الخليجي. اليوم احنا بنعمل على مدار الساعة، مجلس بلدي متجانس بكفاءة عالية جدا يعمل على الأقل 20 من أصل 24 ساعة في اليوم من أجل تحقيق وأجل إظهار الخليل بمظهرها الحقيقي. إن شاء الله الأمور رح تكون على ما يرام
0: إن شاء الله.
2: مع نهاية المئة يوم رح نعلن عن خطة استراتيجية لأربع سنوات مقسمة لكل عام لحاله، رح يكون فيها خطة تنموية كبيرة، رح يكون فيها خطة استراتيجية كبيرة. بنعرف إنه العبء كبير جدا، لا سيما إنه الظرف اللي إحنا جينا فيه هو الظرف الأسوأ بتاريخ الشعب الفلسطيني من كل النواحي السياسية، الاقتصادية، المالية. المال اليوم ليس سهلا، الحكومة الفلسطينية تعاني، الممولين والمانحين غير موجودين في الأراضي الفلسطينية وفي الضفة الغربية، ولكن لدينا رئيس وأعضاء مجلس بلدي لديهم القدرة، لديهم الإصرار على جلب مزيد من الأموال من خلال سواء كان الضرائب التي تجبى من المواطنين أو من خلال الدول أو بعض الممولين والمانحين أو من الحكومة من خلال الضغط هنا أو هناك من أجل إنجاز مزيد من المشاريع. وإحنا اليوم نفتخر أنه بلدية الخليل عادت لصدارة العمل، عادت لصدارة المؤسسات، عادت لصدارة البلديات على مستوى الوطن، وهذا فخر إنا. اللي بنوعد فيه أنه مع نهاية المئة يوم اللي رح يكون بعشرة أو 15 تسعة ورح ننطلق بعدها بخطة استراتيجية، أنه إن شاء الله رح تكون الخليل أفضل وأحسن، ولكن بحاجة إلى تضافر كل الجهود، وبحاجة إلى مساندة مجتمعية، وبحاجة إلى المجتمع ليكون معنا. اليوم بلدية الخليل ليست مية وكهرباء ونفايات، اليوم بلدية الخليل أنشطة ثقافية،
0: نعم،
2: أنشطة رياضية، لقاءات سياسية، عمل دؤوب. اليوم بلدية الخليل تعمل بشكل واضح من أجل أن تعود الخليل إلى مكانتها، فبالتالي اليوم مجلس بلدي متكامل يعمل بكل جهد بالرغم زي ما حكيت لك. لو تيجي تسألني أخي أبو أحمد أنه أنت تتمنى أنك تجي في هاي الفترة، أنا بقول لك أنا جاي بأسوأ فترة بعيشها أو منعيشها من كل النواحي وبالأخص المالية والسياسية، مع هيك عندنا القدرة وعندنا العمل وعندنا الإصرار على إنجاز ما لم يتم إنجازه للسرير خلال الفترات القادمة.
0: الله يقويكم يعطيكم العافية، وأنا متأكد أنه ثقة الناس لا زالت وحتظل إن شاء الله قوية فيكم كمجلس بلدي متجانس بسعادتك رئيس بلدية خليل. أخي أبو يزن يسعد صباحك، شكرا لوجودك معنا في حديثك بهاي الأمور وهاي القضايا رئيس بلدية الخليل. موضوع أبو المجد إن شاء الله بيكون محلول، أحيانا بصير في لبس في بعض الأمور، وإحنا بالعادة بنقول بدنا عنب ما بدنا نقاتل النطور. موضوع الكهرباء موضوع مهم جدا، ويريت يتم يعني فعلا حذو كل البلديات حذو نفس الإشي، إنه موضوع التعديات، موضوع الخلل اللي في العدادات، موضوع مش عارف إيش كذا، كل هاي التفاصيل إنه فعلا تأخذ بعين الاعتبار، واللي عنده خلل في العداد سواء المية أو الكهرباء، لأنه هذا مال عام وهذا مال ناس، وهذول الجماعة مؤتمنين على هذا المال ومؤتمنين على هذا العمل. إن شاء الله بعد 100 يوم مثل ما بعرف إنه حيكون في إن شاء الله إعلان عن خطة استراتيجية، بمعنى خلال 4 سنين شو شايفين، وين حيكون تركيز العمل، بشو حيشتغلوا أكثر إشي، شو القطاعات الأهمية ذات الأهمية اللي حيولوها اهتمام أكبر وأكثر، وين رايحين. بعرف وبنعرف وكلنا يعني عايشين هذا الظرف إنه الأوضاع مش زي ما إحنا بنتوقع، لكن إن شاء الله يعني في تفاؤل رغم كل هذه السوداوية اللي موجودة بالمشهد السياسي والأمني، إلا أنه بظل باب يعني الأمل مفتوح أنه تتغير الأمور للأفضل وللأحسن، وكلنا نشيل هالشيلة ونحملها الحملة مع بعض، والله كريم.

الله يعطيكم العافيه. خلينا نروح لفاصل. انا بتوقع صار كمان لازم نروح لفاصل عشان سعد كمان بده ينزل. الله يسعد صباحكم. وبعد الفاصل للحديث بقيه في برنامج طلة صباح.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رملة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو موال

0: أهلا بكم وحياكم الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، للمشاركة 22-16-240-41-02 مقدمة الاتصال. لنأخذ تليفون هلا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا هلا،
1: الله يصبحك يا رب.
0: حياك وبياك. يا هلا،
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله
0: أنا تمام بخير. حيا الله بيك. مين معي؟
1: الله يسعدك يا رب. معك يونس شويك من الخليل.
0: هلا، حيا الله أخوي يونس.
1: الله يحييك. حيا أصلك يا رب.
0: تفضل يا صديق.
1: أنا عندي مشكلة، يعني أنا والله من أبدا أطلعها وصلها للراديو، بس يعني الأمور وصلتك تبع عندي.
0: هات نطلعها خير إن شاء الله. شو فيه؟
1: تفضل.
0: ماله؟
1: حيث عندي قبل سنتين تقريبا شيء عندي أرض خلفون. يجي الجيران علي أنا نفتح الطريق من الأرض. طبعا هي الطريق ملزومة من البلدية يعني.
0: أوكي.
1: قلت لهم والله أنا زلمة لا قدرت أبني حيطان ولا ضبط الأرض ولا هذه الأمور كلها. قالوا لي طب نحكي مع البلدية. إذا البلدية قالت يا عم شو مشكلتك؟ قلت لهم مش عندي مشكلة تفتح الطريق، الطريق للجميع وأنا أولكم. وطبعا عندي الأرض ثلاث اتجاهات طريق، مش اتجاه واحد، نروح من أول 700 متر. قلت لهم يا عمي هذا لوجه الله فيش عندي مشكلة فيه، خليها لوجه الله. بس أنا يا عمي شرط الوحيد إنه تنبنى الحيطان. الأرض مش تصير مشاعر في الرايح وجاي يفوت فيها. قالوا ماشي البلدية، إحنا نفتح الطريق ونتكفل بناء الحيطان تبعونها. قلت لهم ماشي. وطبعا كان في معي شاهد يعني موجود. إلهم سنتين والله يا إنه كل تقريبا أسبوع عشر أيام بروح عليهم اليوم نبنيها، بكرة بعد بكرة الأسبوع الجاي الأسبوع بعدي الشهر الجاي بيلعبوا فيه فوتبول. فقلت لو جيت أنا سكرت الطريق شو بدي أصير؟ أنا بصير أنا مجرم، أنا الشخص مش منيح.
0: بنروح عليك نزورك في القلعة.
1: بالضبط، كنت تجي تزوروني في القلعة.
0: لا والله ما بزورك.
1: أنا صاحب حق البلدية إلها سنتين بتلعب فيي وبتلعب يعني في أعصابي وكل يوم قدامي، بتخليني أنا بدي أعمل شغلات أنا عمري ما عملتها ولا فكرت فيها.
0: لا
1: طبعا أنا لمين أراجع؟ إذا الحكومة هيك بتعمل فيي أنا مين براجع؟
0: لا هي الحكومة مالهاش دخل، هذه البلدية. البلدية إيش
1: البلدية؟ ما هي البلدية إيش إيش بدي أسوي؟ بدي أجيب الحكومة.
0: نعم.
1: أصبح أنا بدي أتعامل مع الحكومة شخصيا.
0: صحيح صحيح.
1: فأنا أتحق من مين آخر؟ راح أسكر الطريق.
0: طيب.
1: بدي مولي عني بيقول هذا تعدى على الطريق وبدي أصير مجرم بوجه المجتمع كله. طب
0: أنا
1: من مين حق بدي أخذ أرض اللي عارف أعمرها، اللي عارف أزرعها؟ آمن بالله يا مشاع مشاع مشاع. الرئيان بفوتوا فيها، جرف وصار يفوتوا فيها، السيارات بفوتوا فيها. طب والحل؟
0: طيب
1: أنا لا ورحت قدمت قبل.
0: طبعا أنت يعني هلا المجلس البلدي الجديد تواصلت معه ولا كيف؟
1: قدمت وراء قبل شهر تقريبا.
0: وحطيت
1: رقمي وحطيت كل التفاصيل، ما حدا عارف ولا حدا تواصل معي.
0: آخر
1: مرة حكيت مع مهندس البلدية لو شهر عدى، قال لي آخر موعد يكون متأكد 100% يكون 100% بعشرين الشهر. 20 شهر رنيت عليه، قعدت 4 أيام قبل 20 الشهر أرن عليه بردش علي نهائيا نهائيا، بتقول مطنشني. رديت عليه قلت له هاي موعدنا يا عمي. قال تعال الأسبوع الجاي. بعدين يعني أنا هاي الأسبوع الجاي والبكرة وبعد بكرة والوعود هاي، أنا يعني أنا زهقتها بصراحة زهقتها.
0: طيب خلي لي تليفونك مع الإخوان وإحنا بنتواصل مع الإخوان في بلدية الخليل، عفوا بلدية حلحول. وإن شاء الله بتكون الإجابة إيجابية، وبنتواصل معك كمان مع أخونا دكتور وجدي ملحم رئيس البلدية، حدا يعني كفو، وإن شاء الله بيكون دايما وكل أخواننا حتى موظفين أو مجلس بلدي يعني يمكن بعض الأمور بيكون بدها ترتيبات، بدها طيحات نزلات شغلات ما بعرف شيء، بس في النهاية إن شاء الله بنصل إحنا وياك والناس للحل اللازم والمطلوب. خذ لي الرقم يا شادي وتبعث لي مسج لسعد أبو سنينة عشان أقول لك شو الألي عطول. بعثته لسعد، خلي كله هذا قضية في حلحول 1 2 3 عشان لازم تشرح له سعد. حاضرين يا عمي حاضرين، تكرم عينك على الرأس والعين. حاضرين يا أبا. شربنا شادي قهوة، شربت قهوة قبل شوي، يلا نشوف مفعول القهوة إجا ولا لا.

أيها الناس، أيها الطلاب، أيها الآباء، أيها الأمهات، بشرى من جوجل، أخبار سارة للطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد. كشفت جوجل عن مجموعة جديدة من الأدوات التي تساعد الطلاب على محرك البحث جوجل ومنصة الذكاء الصناعي جيميناي الخاصتين بالشركة، تشمل رسومات تفاعلية مولدة بالذكاء الصناعي ومحاكاة ثلاثية الأبعاد ومركزا مخصصا للدارسين واختبارات تدريبية مخصصة وغيرها. ويمثل إطلاق هذه الأدوات الدراسية الجديدة أحدث مساعي جوجل لجعل جيميناي المساعد الذكي الذي يلجأ إليه الطلاب للتعلم والدراسة في ظل منافستها لشركات مثل أوبن إي وشركات ناشئة في مجال التعليم مثل جوتا وكينوت التي تقدم أدوات للتعليم والتدريب مدعومة بالذكاء الصناعي. يمكن للطلاب إنشاء أدوات ومحاكاة مخصصة لمساعدتهم على فهم المواضيع المعقدة عبر محرك بحث جوجل. على سبيل المثال، إذا كان الطالب يدرس مقياس الرقم الهيدروجيني pH فإنه يستطيع البحث عن مقياس الرقم الهيدروجيني والحصول على رسم بياني تفاعلي باستخدام أداة AI overview بما يسهل له فهم أساسيات الموضوع لمزيد من التعمق. يعني حيعطوه كيف أخذوا عنا اللي هي الدورات العلاقة بالمصادر المفتوحة والمتعددة بالإضافة للكتب وغيره بنفس هذا الطريقة. حيكون هذا الإشي متوفر على جوجل وعلى جيميناي وعلى كل هاي الذكاء الصناعي. اليوم بلشوا يستهدفوا القطاعات زي قطاع التعليم، زي قطاع الهندسة، زي قطاع الأثاث، ويعني هاي الأشياء اللي اليوم الذكاء الصناعي بدخل في كل تفاصيل الحياة اليومية للناس وللمواطنين ومن ضمنها اللي هو الطلاب.

طيب مين مين شو اسمه عمره راح سجل في جيم وقعد أول يوم يومين وشرى العدة والكذا والأشياء الخاصة بالموضوع وكان متحمس جدا جدا. راح أول مشوار قال أوف هذا الإشي اللي بجنن. راح المشوار الثاني الثالث بلش يتكاسل. الرابع مراحش الخامس مراحش ومرة مرتين ثلاث. أنا شخصيا صارت معي أكثر من مرة وبكون واحد متحمس إنه قال يعني مش عارف شو بعديها بصير يفلت وما بيروحش بعديها. في طلع فيزياء في هذا الموضوع وكيمياء ورياضيات وإنجليزي. طلعت هاي القصة مش عندي ولا بس يعني طلعت عند ناس كثير بس شكله اللي هون كلهم ملتزمين بيروحوا بيلتزموا. فبقول لك في أسباب تكمن وراء إنه هروب المبتدئين من الجيمات خلال أسابيع أو خلال الأيام الأولى. بقول لك في شوية قواعد ممكن تحميك من الكسل اللي أنا مثلا فيه. فبالتالي بكون بعض الناس بروحوا برجعوش يعني بروح مرة مرتين بعدين بتكاسل رغم أنه يكون دافع يعني الموضوع عادي خلاص يعني وهذا بس خلاص بتكاسل. فبقول لك عند دخول الصالة الرياضية للمرة الأولى أو العودة إليها بعد انقطاع طويل يندفع كثيرون لتعويض ما فاتهم من التمارين وصفوف أجهزة وما بعرف إيش وإلى آخره. في مدرب بيقول بأنه هاي الأجواء قد تجعل المبتدئ يشعر بالغربة وتدفع لارتكاب أخطاء ربما تؤدي إلى الإصابة وتفشل التجربة يعني بتفشلها من بدايتها. وكانت دراسة أجريت بعام 2024 كشفت أنه 9.7% من المشتركين الجدد في الصالات الرياضية بيلغوا اشتراكاتهم في الأشهر الثلاثة الأولى. 15% منهم من جيل زد هذا الجيل هذا و10% من جيل الألفية. وقبلها أظهر الدراسة ب 2019 أنه 42% من الأعضاء الجدد في الصالات الرياضية بيتوقفوا عن ممارسة الرياضة بعد أول أكم من يوم. وهي أرقام تظهر بوضوح بأنه كثير من مرتادين النوادي الرياضية يفشلون زي مثلا في الاستمرار لأكثر من أيام كما يقول كارتر لي مدرب القوة والتكييف البدني المعتمد في الأكاديمية الأمريكية للطب. بقول كالتالي أنه هناك خطة يجب أنه تأخذها بعين الاعتبار لما بدك تروح تلعب رياضة أو تعمل إشي من هذا القبيل. أول شيء تأكد من لياقتك الصحية وإذا لم تكن قد مارست الرياضة من قبل فلا بد من استشارة طبيبك أولا. طيب حدد هدفك بوضوح هل هو إنقاص وزن أم بناء عضلات أو مجرد تحسين صحة ولا واحد فيهم والله أنا هيك يعني هيك تقليد. بقول لك بعدين ضع بعض الأهداف المرحلية تساعدك على التركيز والتحفيز. ذهاب للنادي الرياضي 3 مرات أسبوعيا أو تحقيق الشعور بمزيد من القوة خلال 4 أسابيع. اتبع بقول لك خطة شاملة للجسم تولي اهتمام لكل مجموعة عضلية دون التركيز على منطقة دون غيرها يعني سوي خطة. التزم بتمارين بسيطة تمارين قوة وقرفصاء باستخدام وزن وضغط ومش عارف شو. ركز على الأداء الصحيح يعني التزم ابدأ بأوزان خفيفة مش تروح على مش عارف قديش من أولها بدك تصير محمد علي كلاي. بلش بوقية مثلا 3 كيلو 2 كيلو وعليها. اختر ملابس وأحذية رياضية مريحة. في ناس بروح في الجنز يعني مثلا يمكن بالكندرة زي مرة طلعنا رحلة ولا أنساها أبدا طلعنا رحلة على البحر مرة يا إخوان. الواحد شو بلبس على الرحلة؟ شورت. إذا أنت شيخ تلبس شورت طويل. إذا أنت بتخجل تلبس بنطلون يعني بنطلون مريح وبتلبس بوت. فيا غيث الله يسعد صباحك في واحد شو اسمه رحنا بدنا نهار رحلة بتجمعوا هالناس إلا هو الأخ الكريم والفاضل يعني أنا مع محبتي واحترامي أنا ما هاي بقولكوا شغلات عشان تو تأخذوا به إلا هو جاي بدل وقرافة وعلى البحر رايحين أقسم بالله طب هو يعتقد انه طبعا يعني من هذول اللي بقعدوا في الكرسي الاول ويعني كنا محمل يعني جميل انه هو بس عندكم البحر يا انه اللي بيقول لي هذا عندكم بحر ليكون البحر مسجل باسمكم احنا مش عارفين رحنا على البحر اكثر منكم من وين ما كنت مين من داخل ولا من غزة ولا من وين قال عندكم بحر من حيفا رحت يمكن على بحر حيفا أكثر منك
هاي يا زلمة ما احنا ما بنروح، ما احنا رحلة، بنروح رحلة، انتو يمكن تنزل تشرب قهوة الصبح على البحر نيالكو بس يعني.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: صباح الخير يا شمس بتنادل الضياء، صباح الخير يا ورد بفوح مع الهواء، صباح الخير يا قلب مليان بالرجاء، صباحكم سعادة تملى الأرض والسماء.
1: على هذه الأرض
0: أحلى تحية صباحية من قديمها لكل متابعين عبر أثير جموال على 101.7 FM واللي بتابعنا عبر موال.ps. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج من هنا وهناك ننسى عطلة، وتحيات داني قمصيه.

إذن صباح الخير لكل المتابعين وما كنتوا عم بتابعونا بالبيت بالسيارة بالشغل. إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميل لكل المستمعين. ومنبدأ مع التين الشوكي بألوانه المختلفة. شو الفرق بينهم؟ لما نحكي عن التين الشوكي أو الصبار أو الصبر، أول شيء بخطر ببالنا الصيف الحر، حباته اللي بدها شوية حذر قبل ما نمسكها. بس التين الشوكي مش بس فاكهة صيفية طيبة، كمان في ألياف ومركبات نباتية ومضادات أكسدة. واللافت فيه إنه مش دائما لونه واحد، في منه أخضر، أصفر، برتقالي، أحمر وأرجواني. طيب هل اختلاف اللون يعني إنه كل لون له فايدة مختلفة؟ مش بالضبط. اختلاف اللون بشكل أساسي بيرجع لاختلاف الصبغات والمركبات الطبيعية الموجودة بالثمرة. أهم هاي الصبغات مجموعة اسمها البيتالينات، ومنها نوعين رئيسيين، البيتا سيانين وهي اللي بتعطي الألوان الأحمر والأرجواني، والبيتا كاسينثين وهي مرتبطة أكثر بالألوان الأصفر والبرتقالي. التين الشوكي الأخضر، اللون الأخضر ممكن يكون مرتبط بوجود صبغات مثل الكلوروفيل، وتركيب الثمرة بشكل عام بيختلف حسب الصنف ودرجة النضج. الأهم إنه التين الشوكي مهما كان لونه بيعتبر مصدر للألياف ومجموعة من المركبات النباتية المفيدة. الألياف لها دور مهم في دعم صحة الجهاز الهضمي والشعور بالشبع. يعني إذا أكلنا حبة تين شوكي أخضر ما بنقدر نقول إنها مخصصة للهضم، لكن هي ببساطة جزء من فاكهة فيها ألياف ومكونات غذائية مفيدة. الأصفر والبرتقالي، هون اللون بكون مرتبط بشكل أكبر بالبيتا كاسينثين وهي من صبغات البيتالينات. الجميل إنه دراسات لقت اختلافات فعلية بين أصناف التين الشوكي في كمية ونوع هذه المركبات. في واحدة من الدراسات على أصناف مختلفة كان الصنف الأصفر غني بالبيتالينات، خصوصا مركب اندي كاسينثين. لكن انتبهوا، مش معناته انه الاصفر اصح من الاخضر او انه بيعالج مشكلة معينة. الاختلاف اساسا في تركيب المركبات النباتية وتركيزها. اما الاحمر والارجواني هون نشوف لون اقوى، والسبب الرئيسي وجود البيتا سيانين، هي الصبغات اللي بتعطي التين الشوكي الوانه الحمراء والبنفسجية المميزة. بعض الدراسات لقت انه الاصناف الارجوانيه ممكن تكون غنيه بشكل ملحوظ بالبيتالينات والمركبات الفينوليه، لكن النتيجه بتختلف حسب الصنف والمنطقه ودرجه النضج. هاي المركبات عندها قدره مضاده للاكسده، يعني ممكن تساعد في مواجهه الاجهاد التاكسدي على مستوى الدراسات الغذائيه والمخبريه. بس كمان هون لازم نكون دقيقين، ما بنقدر نقول انه التين الاحمر او الارجواني بيمنع امراض القلب او بيعالج الالتهابات. الاصح نقول انه غني بمركبات نباتيه الها نشاط مضاد للاكسده، وانه ادخاله ضمن نظام غذائي متوازن ممكن يكون خيار غذائي جيد. طيب اي لون هو الافضل؟ هون المفاجأة، ما في جواب بسيط اسمه هذا اللون هو الأفضل، لأنه كمية المركبات الموجودة في التين الشوكي بتختلف حسب الصنف، درجة النضج، الجزء من الثمرة، حتى طريقة التخزين والتحضير. ودراسات نفسها وجدت اختلافات بين الأصناف، ومرات كان الأصفر غني ببعض المركبات أكثر من الأحمر، بينما تميزت أصناف أرجوانية بارتفاع مركبات تانية.
يعني بدل ما نسأل مين الأفضل ممكن نقول كل لون له تركيبه الخاص. كيف ممكن نأكله؟ أصل طريقة إنه نأكله طازة مع تقشيره بطريقة آمنة والتخلص من القشرة والأشواك. ممكن كمان نضيفه لسلطة الفواكه أو اللبن أو الشوفان أو نستخدمه مع العصائر.

أصفر برتقالي أحمر أرجواني كل لون وراء اختلاف المركبات والصبغات الطبيعية. الأجمل إنه هاي الفاكهة البسيطة اللي بنستناها كل صيف مش بس بتعطينا طعم حلو منعش لكنها بتوفر ألياف ومركبات نباتية ومضادات أكسدة. المرة الجاي لما تشوفوا بسطة تين شوكي بألوان مختلفة ما تحتاروا مين تختاروا، اختاروا اللون اللي بتحبوه وكلوا باعتدال.

يبدو معنا برنامجنا من هنا وهناك، ورح ننتقل للأمثال وقصة المثل. قالوا اللي ما يعرف تدبيره حنطته بتاكل شهيره. هذا مثل عراقي قديم بنقال عن الشخص اللي ما بيعرف يدبر أموره وبتصرف بدون حساب وبعدين بتحمل نتيجة تصرفاته. أما عن قصة المثل فبتحكي الحكاية الشعبية عن فلاح عراقي كان عنده حنطة وشعير، وكان موسم الحصاد ممتاز. جمع الحنطة وحطها بمخزن، والشعير حطه بمكان تاني، بس الرجال كان مستعجل ومهتم كتير كيف يرتب الغلال ويحفظها. ترك الباب مفتوحة وما انتبه انه الحيوانات ممكن توصل للمخزن. بعد فترة رجع ولقى انه الحيوانات اكلت جزء كبير من الحنطة واختلطت الغلال ببعضها. زعل الفلاح وقال شلون صار هيك، انا تعبت للسنة. رد عليه واحد من اهل القرية، اللي ما يعرف تدبيره حنطته بتاكل شعيره. ومن هون صار المثل ينقال عن اللي ما بخطط ولا بدبر أموره وبعدين بيستغرب من النتيجة. يعني يا جماعة، مش كل مشكلة سببها الحظ، أحيانا المشكلة إن ما دبرنا أمورنا من

كل يوم إلى حكاية وكل تاريخ مخبي وراء حدث غير مجرى الأيام. في مثل هذا اليوم 24 آب صارت أحداث تركت بصمتها بتاريخ، منها أحداث سياسية وتاريخية، ومنها قصص غريبة ومعلومات يمكن أول مرة بنسمع عنها. خلونا نرجع سوا بالزمن ونفتح دفتر التاريخ ونشوف شو صار في مثل هذا اليوم من سنين. يمكن نكتشف إنه يوم عادي بالنسبة إلنا، لكنه كان يوم استثنائي بالنسبة للعالم. في مثل هذا اليوم 24 آب سنة 1814، خلال حرب عام 1812 دخلت القوات البريطانية واشنطن، أحرقت عدد من المباني الحكومية المهمة ومن بينها البيت الأبيض ومبنى الكابيتول. سنة 1949 24 آب دخلت معاهدة حلف شمال الأطلس الناتو حيز التنفيذ، وبهذا تأسس واحد من أهم التحالفات العسكرية في العالم. 24 آب 1991 أعلنت أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ومن وقتها صار يوم 24 آب هو عيد الاستقلال الأوكراني. 1992 ضرب إعصار أندرو ولاية فلوريدا بقوة هائلة، وكان من أقوى الأعاصير اللي ضربت المنطقة. الإعصار تسبب بوفاة 65 شخص، خلف أضرار تجاوزت قيمتها 26 مليار دولار. سنة 1995 أطلقت شركة مايكروسوفت نظام ويندوز 95، واللي كان وقتها واحد من أشهر إصدارات نظام ويندوز وحقق انتشار كبير. أربعة وعشرين آب 2001 تعرضت رحلة إير ترانسات 236 لفقدان قوة محركاتها وهي فوق المحيط الأطلسي بعد نفاذ الوقود، لكن الطيارين قدروا يتصرفوا بشكل رائع وينفذوا هبوط اضطراري ناجح في جزر الأزور. هذه الرحلة تابعة لشركة إير ترانسات اللي كانت متجهة من تورونتو للشبونة، تعرضت لتسرب كبير في الوقود وتوقفت المحركات، وتمكن الطيارين من التحليق بالطائرة من دون محركات لمدة حوالي 19 دقيقة، والهبوط فيها بنجاح في قاعد في جزر الأزور. كان على متنها 306 أشخاص ونجوا جميعا. حدث في مثل هذا اليوم 24 آب 2006، تتذكروا لما كنا بالمدرسة ونحفظ كواكب المجموعة الشمسية ومنقول عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو؟ كان بلوتو لسنين طويلة محسوب الكوكب التاسع والأبعد عن الشمس من وقت اكتشافه سنة 1930، لكن في 24 آب سنة 2006 صار اجتماع مهم للاتحاد الفلكي الدولي في العاصمة التشيكية براغ، دار نقاش كبير بين علماء الفلك حول سؤال بسيط ظاهري: شو يعني كوكب وشو الشروط اللي لازم تتوفر فيه حتى نسميه كوكب؟ بعد التصويت اتفق العلماء على تعريف جديد للكوكب. حسب التعريف الجديد لازم الجسم السماوي يكون بدور حوالين الشمس وبكون عنده كتلة كافية تخليه شبه كروي. الأهم إنه يكون نظف المنطقة المحيطة بمداره من الأجسام الكبيرة المشابهة. وهون كانت المشكلة مع بلوتو. بلوتو حقق الشرطين الأول والثاني، لكنه ما حقق الشرط الثالث لأنه موجود في منطقة بعيدة اسمها حزام كايبر، وفي عدد كبير من الأجسام الجليدية والصخرية المشابهة له. بالتالي في 24 آب 2006 صدر القرار، بلوتو ما عاد كوكب إنما أصبح كوكب قزم، وصارت المجموعة الشمسية رسميا مكونة من 8 كواكب بدل 9.
الطريف الموضوع انه القرار ما مر مرور الكرام، ناس كتير زعلوا من طرد بلوتو من قائمة الكواكب، حتى بعض علماء الفلك انتقدوا طريقة التصويت والتعريف الجديد. لكن بلوتو ما اختفى طبعا، هو لسه موجود في مكانه البعيد جدا، ولسه عالم غريب ومثير للاهتمام، وفي جبال وديان وسهول وجليد. يعني هو ما اختفى وما حتشاله من المجموعة الشمسية، هو بس غير صفته من كوكب لكوكب قزم. وبصراحة بعد ما حفظنا أسماء الكواكب كلها بالمدرسة طلع لازم نعيد الحفظ من أول وجديد. وهيك كانت جولة سريعة بين أحداث صارت في 24 آب، أحداث غيرت مجرى تاريخ، أحداث تانية بقيت مجرد حكايات نتذكرها كل سنة.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال

مكملين معكم برنامجنا من هنا وهناك, ورح ننتقل مع شنطة المسافر لمصر. مصر من الدنيا. إذا دخلتوا بيت مصري في شغلة ممكن تلاحظوها من أول زيارة, الضيافة هناك مش مجرد تفضل اشرب قهوة وبتنتهي الحكاية. إذا صاحب البيت قدم لك أكل أو شرب وقال لك تفضل, ما تستغرب إذا رجع لك إياها مرة تانية وثالثة ورابعة, لأنه في الثقافة المصرية الإلحاح على الضيف بالأكل والشرب غالبا بكون تعبير عن الكرم المحبة والاهتمام. يعني إذا قلت لا شكرا شبعت, ممكن تسمع فورا كيف يعني شبعت, دوق بس. وممكن تلاقي صاحب البيت بيزيد لك بالصحن أو بصير عليك تأخذ قطعة تانية, مش لأنه مش مصدق إنك شبعت, إنما لأنه بعتبر إنه الضيف لازم يطلع من البيت وهو شبعان ومبسوط. الأجمل لأنه أحياناً الرفض الأول ما بيكون محسوب رفض نهائي, يعني لما يقول لك المصري تفضل كل وإنت تقول لا والله شكراً, ممكن بيعتبرها مجرد مجاملة منك فبرجع بعزم عليك مرة تانية. طبعاً مش كل المصريين بتصرفوا بنفس الطريقة, والعادات بتختلف من عيلة للمنطقة, لكن الكرم وإكرام الضيف من الصفات الاجتماعية البارزة في الثقافة المصرية. فإذا شنطتك يوم ما وصلت مصر, اتذكروا هالنصيحة, إذا قالوا لكم تفضلوا ما تستعجل تقولوا لا, لأنه ممكن تكون هذه بس بداية العزومة. ومن شنطة المسافر نرجع لكم بحكاية جديدة من بلد جديد.

ومن مصر رح ننتقل لإسبانيا العشاء بوقت متأخر. تخيلوا تروحوا على إسبانيا وتقرروا الساعة 7 أو 8 بالليل إنكم تطلبوا عشاء، وبتتفاجئوا بالنسبة لكتير من الإسبان إنه لسه بدري. العشاء في إسبانيا غالبا بكون متأخر مقارنة بكتير من البلدان، خصوصا في المدن ممكن يبدأ حول الساعة 9 أو 10 بالليل وأحيانا أبعد من هيك. السبب مش لأنهم ما بيحبوا يسهروا، إنما جزء من نمط الحياة الإسبانية. مواعيد الغداء والعشاء بتكون متأخرة، والمساء عندهم هو وقت للحياة الاجتماعية، إنهم يقعدوا مع الأصدقاء والعيلة. ممكن تلاقي الشارع الساعة 10 بالليل لسه مليان ناس والمطاعم لسه بتستقبل الزباين، بينما نحنا ممكن نكون خلصنا عشاء، شربنا الشاي وبلشنا نفكر بالنوم. الأغرب بالنسبة للسائح إنه لما يسأل وين الناس، ليش المطعم فاضي، ممكن يكون ببساطة لسه ما بلش وقت العشاء الحقيقي. فإذا رحتوا على إسبانيا ما تستعجلوا على العشاء، خليكم إسبان ولو لليلة واحدة.

ومن إسبانيا للهند ليش الهنود بوكلوا بإيديهم؟ لما نحكي عن الهند في شغلة ممكن تلفت نظر أي زائر من أول مرة، كتير من الهنود بوكلوا بإيديهم بدل الشوكة والمعلقة. بس هل هذا الموضوع مجرد على قديمة ولا وراء قصه ثقافة؟ الحقيقة إنه بالنسبة لكتير من الهنود الأكل بالإيد مش تصرف عشوائي أو قلة اهتمام بالنظافة، إنما إله علاقة بالثقافة والتقاليد وطريقة الاستمتاع بالأكل. في المطبخ الهندي كتير من الأكلات أصلاً مصممة بطريقة بتخلي أكلها بالإيد سهل، مثل الرز مع الكاري والدال. المقصود فيه هو طبق العدس أو البقوليات المطبوخة والمتبلة، وهو من الأكلات الأساسية في المطبخ الهندي وجنوب آسيا. غالباً بتاكل مع الرز وبخلط معه بالإيد في بعض تقاليد الأكل الهندية. وبعض أنواع الخبز مثل الروتي والنان. في بعض التقاليد الهندية الأكل مش بس عملية عشان نشبع، إنما تجربة بتشترك فيها الحواس، اللمس، الشم، الطعم والنظر. يعني قبل ما الأكل يوصل على اللسان أو التم، الإيد نفسها بتساعد الشخص يحس بدرجة حرارة الأكل وقوامه وطريقة خلطه. في بعض التفسيرات الثقافية والروحية بنظروا للإيد باعتبارها وسيلة مباشرة للتواصل مع الأكل، عشان هيك بيعتبروا إنه لمس الأكل جزء من التجربة. لكن طبعا مش كل الهنود بوكلوا بإيديهم، ومش كل الأكلات بتتاكل بهذه الطريقة. الموضوع بيختلف حسب المنطقة، العيلة والدين ونوع الأكل والمناسبة. في المطاعم الحديثة استخدام الشوكة والمعلقة أمر طبيعي جدا، بس في قاعدة مهمة: إذا زرتوا الهند وبدكم تجربوا الأكل بالطريقة التقليدية، في تفصيل صغير لازم تنتبهوا له. غالبا بيستخدموا الإيد اليمين للأكل، وبيعتبروا الإيد اليسار أقل ملائمة للأكل في كتير من السياقات الثقافية. كمان مش ضروري تستخدموا كل الإيد، الطريقة التقليدية بتعتمد بشكل أساسي على أطراف الأصابع لجمع الأكل. وطبعا الأهم غسل الإيدين قبل الأكل وبعده.

0: شوهرانم به شوهر مار تیر تیر لن یتیم یتیر لن مسکین یتیر زهیل حسن بسان لمون لمون لمون لتخفیف الدهون یا لمون سن الرهاب يا دراي دراي يا هون يا فلفل لا يغرك سمارك الباب يا بالبيت انجاب دينار كوسة ثم العروسة كوسة كوسة ضمت من جنال نحسن من صابت وجهك يا ولد اللي بعز ولادي يخلي لابوكاتي يا ولد اتوام اتوام يا حاملي حاملي
1: على القليلة يعني بعملوا لبيع الخضرة والفواكه بزينوها بالكلام الحلو نكمل معكم وكلمة بتفرق مش كل تأخير خسارة أحيانا التأخير بكون حماي كم مرة تأخر علينا إشي وكنا متضايقين موعد ما تم سفر تأجل فرصة راحت أو قرار كنا مستعجلين عليه وما مشي مثل ما بدنا وقتها منفكر ليش صار هيك معي وليش اتأخر بس بعد فترة ممكن نكتشف إنه التأخير اللي زعلنا وقتها كان يمكن أحسن إشي صار معنا يمكن الموعد اللي ما تم خلانا نلتقي بشخص تاني كان لازم ندخل حياته يمكن السفر اللي تأجل جنبنا موقف صعب يمكن الوظيفة اللي ما حصلنا عليها فتحت لنا باب أحسن ويمكن العلاقة اللي ما كملت كانت أصلاً مش المكان اللي لازم نكمل فيه نحن عادة منشوف اللحظة بس ما منشوف الصورة كاملة عشان هيك مش كل باب تسكر بكون خسارة ومش كل تأخير بكون عقوبة مرات الحياة بتقولنا استنى شوي مش هذا الوقت المناسب ومش هذا الطريق ويمكن بعد سنين نرجع نطلع لورا ونقول الحمد لله إنها ما صارت وقتها صباحكم رضا وإذا في إشي متأخر بحياتكم اليوم ما تستعجلوا وتحكموا عليه يمكن التأخير مش تعطيل يمكن يكون حماية

ونكمل معاكم مستمعينا وحكاية من تراثنا. شو كنا تعني الفزعة؟ زمان قبل ما تصير الحياة سريعة وكل واحد مشغول بحاله، كانت الناس بتعرف بعضها، والجار بيعرف شو بيصير عند جاره، والفرحة كانت للكل، والمصيبة كمان كانت للكل. ومن هون اجت كلمة الفزعة. الفزعة ببساطة كانت تعني انك توقف جنب شخص محتاجك من غير ما يستناك تطلب منه المساعدة. اذا صار حريق ببيت، اول ما يسمعوا اهل الحارة الكل بركض، واحد بيجيب مي والتاني بيساعد يطلع الاغراض والتالت بتطمن على اهل البيت. اذا حدا من اهل القرية كان عنده موسم حصاد او بنى بيت، كان ممكن يطلب الفزعة من الجيران والاقارب، فبيجتمعوا كلهم وبيساعدوه بالشغل. والفزعة ما كانت بس في وقت المصايب، إذا كان في عرس الكل بيفزع للعريس وأهله، إذا كان في وفاة الجيران بيفزعوا لعيلة المتوفي، بطبخوا وبيستقبلوا الناس وبيهتموا بأمور البيت. إذا حدا كان مسافر أو راجع من سفر، بتلاقي الناس حواليه بيساعدوه وبيحملوا عنه. وكانت الفكرة الأساسية، اليوم أنا بفزع لك، بكرة أنت بتفزع لي. يعني ما كان الموضوع حسابات ولا شو رح أخذ مقابل مساعدتي، كان في شعور إن الناس لبعضها، وكان يقولوا الفزعة وقت الشدة والرجال مواقف. الحلو إنه الفزعة كانت بتقوي العلاقات بين الناس، لأنها بتخلي الإنسان يعرف إنه مش لحاله، وإنه مهما اشتدت على الظروف في حوالي ناس ممكن يسندوا. واليوم يمكن شكل الحياة تغير، وصارت البيوت أبعد عن بعضها، وصار كل واحد عنده مشاغله، لكن معنى الفزعة لسه موجود. يمكن اليوم الفزعة تكون مكالمة، مشوار، مساعدة، طبق أكل، أو حتى كلمة أنا معك، شو بدك أعمل. لأنه بالنهاية الفزعة مش بس إنك تساعد حدا، الفزعة إنك تخليه يحس إنه مش لحاله.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

اعترافنا لمسرت الأغنية رسالة. يمكن كتير منا سمع أغنية طالعين الجبل اللي حطيناها أو ترويدة شمالي ورددها من غير ما يسأل حاله طيب شو الحكاية من وراء هالأغاني. خلينا نرجع شوي لورا لفلسطين زمان لما كانت الأغنية الشعبية جزء من حياة الناس اليومية، تتغنى بالأعراس وبالمناسبات ووقت الشغل، وبتحكي عن الحب والاشتياق والغربة والأحباب. ومن هون اجت الترويدة، غناء هادي وبطيء ارتبط بشكل خاص بالغناء النسائي، وكانت كلماته بتحمل مشاعر الناس وحكاياتهم.

بس في فترة من فترات تاريخنا الأغذية أخذت معنى تاني. خلال فترة الانتداب البريطاني وتحديدا في ثلاثينات القرن الماضي ظهرت طريقة غنائية عرفت باسم المولالا. فيها كانت الست تدخل حرف اللام بين الكلمات وبتكرره بطريقة بتخلي الكلام صعب على الشخص الغريب يفهمه، يعني اللي بيسمع من بعيد بيفكر إنها مجرد أغنية وتطويل بالكلام، لكن اللي بيفهم وبيعرف الشفرة بيفهم بأنه وراه رسالة. هون بتوصلنا الحكاية لواحدة من أشهر الأغاني اللي ارتبطت بها الرواية يا طالعين الجبل. كانت النساء بحسب الرواية الشعبية المتداولة بوصلوا رسائل للأسرى الفلسطينيين بطريقة ما تلفت انتباه السجان، وفي كلمات الأغنية كان الغزال رمز للفدائيين، وكانت النار الموقدة إشارة مرتبطة بعملية التحرير. يعني الأغنية اللي ممكن نسمعها اليوم كأنها ترويدة شعبية قديمة، كانت بالنسبة لناس بوقتها بتحمل معنى أكبر بكتير، كانت فيها رسالة وأمل وانتظار للحرية. أما ترويدة شمالي فحكايتها بتاخدنا باتجاه مختلف شوي. كلماتها شمالي يا هوا الديرة شمالي، على اللي بوابهم تفتح شمالي، وانا الليلة لبعت مع الريح الشمالي يوصل ويدور على الحباب يابا. هون ما بنسمع رسالة مقاومة واضحة مثل يا طالعين على الجبل، قد ما بنسمع صوت انسان مشتاق ببعت سلامه مع الهوى وبتمنى يوصل لأحبابه. وبتكمل الترويدة وطالت الغربة واشتقنا ليهم، يا طير روح للحباب ووصل لهم. هذا المعنى مدعوم كمان بالتسجيل التراثي اللي اعتمدت عليه فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، بحيث وصفت ترويدة شمالي بين لحن تراثي جمع من مكتبة الموسيقى التقليدية وبتحمل كلمات عن الغربة والاشتياق والأحباب. اللافت انه الفرقة اعادت تقديم ترويدة شمالي ضمن ألبوم زاجل سنة 2014 بعد الاستناد لتسجيلات ميدانية قديمة من أرشيف الموسيقى الشعبية الفلسطينية، ومن بين التسجيلات كان صوت ست فلسطينية مسنة من قرية كوبر أو تشوبر كيف بيحكوها، كانت تغني عن الحب والحنين ومخاطبة واحد من أقاربها في شمال الوطن. وهم بتصير الحكاية أجمل، لأنه يا طالعين على الجبل وترويدة شمالي رغم أنه كل واحدة إلها حكايتها وسياقها بتجمعهم روح واحدة، الأغنية الفلسطينية. ما كانت مجرد لحن وكلمات، كانت وسيلة تحفظ المشاعر والذكريات والحكايات. مرة كانت بتحكي عن حبيبي بعيد، ومرة عن غربة واشتياق، ومرة تحولت لرسالة مشفرة بتوصل للأسرة من غير ما يفهمها السجان. وهذا يمكن أجمل إشي في تراثنا، إنه حتى لما كانت الكلمات بسيطة كان وراها ذكاء، حكاية، ذاكرة وصوت إنسان. عشان هيك لما نسمع اليوم يا طالعين على الجبل أو الترويدة، خلينا ما نسمع بس اللحن، خلينا نسمع صوت فلسطين القديمة، صوت النساء، صوت الأمهات، صوت اللي اشتاقوا لأحبابهم، وصوت ناس عرفوا كيف يحفظوا حكاياتهم بالغنى ويخلوها توصل من جيل لجيل.

0: من القدس لقلوب الأردن والعالم. ومن وين أيامك يا ستي القدس بالنسبة للدكتور داود حنانية؟ ما كانت مجرد مدينة، كانت البيت، الذكريات، الطفولة وبداية الحكاية. بالقدس ولد سنة 1934 وعاش طفولته وبداية شبابه بين شوارعها العتيقة وساحاتها، كنائسها ومسجدها. بس حكاية داود حنانية ما وقفت عند القدس. هو بعمر 17 سنة دخل صفوف الجيش العربي الأردني سنة 1951. بدأ رحلة طويلة جمع فيها بين الطب والعسكرية، اتدرج بالرتب والمناصب لحد ما وصل إلى رتبة فريق. شغل منصب مدير الخدمات الطبية الملكية، وكان له دور مهم في تطوير الخدمات الطبية ومدينة الحسين الطبية. نفس الوقت كان عم بيبني تاريخ جديد في عالم الطب. سنة 1970 أجرى أول عملية قلب مفتوح في الأردن. بعدها بسنتين 1972 أجرى أول عملية استبدال لصمام القلب في الأردن، وارتبط اسمه كمان بأول عملية زراعة كلى في العالم العربي. سنة 1973 عمل أول عملية تحويل مسار للشريان التاجي في الأردن، لكن الإنجاز اللي ضل علامة فارقة في مسيرته كان سنة 1985 في مركز الملك حسين الطبي بعمان. أجرى الدكتور داود حنانية أول عملية زراعة قلب ناجحة في الشرق الأوسط والعالم العربي. يعني الطبيب اللي بدت حكايته من شوارع القدس صار واحد من الأسماء البارزة في تاريخ الطب الأردن والمنطقة، ووصل بإنجازاته لمكانة عالمية. اللافت بحياته بأنه جمع بين الطبيب والجندي والقائد، إنسان حمل مهنته كرسالة، ووصل في الجيش لرتبة فريق، وفي الطب لعمليات كانت الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة. ومن القدس اللي ظلت ساكنة بقلبه لعمان اللي شهدت أهم إنجازاته، امتدت حكاية الدكتور داود حنانية، حكاية إنسان ترك بصمة بالطب وبالجيش وبذاكرة المكان.
1: يا قدس كون عيوننا في القدس،

0: مكملين معكم من هنا وهناك, ورح ننتقل للزمن الجميل. ورشد أباظة حكاية الدون جوان. لما نحكي عن رشد أباظة بنحكي عن واحد من أشهر نجوم السينما المصرية, وعن وجه كان له حضوره الخاص على الشاشة وسحره الخاص برا الشاشة كمان. رشدي سعيد بغدادي أباظة ولد في 3 آب سنة 1926 من أب مصري من عائلة أباظة المعروفة وأم إيطالية. درس في مدارس أجنبية وكان بتكلم أكثر من لغة, من الإنجليزية, فرنسية, إيطالية, ألمانية وإسبانية, بس التمثيل ما كانش مخططه من البداية. كان رشدي محب للرياضة وخصوصا الملاكمة وكمال الأجسام والبلياردو. الصدفة هي اللي فتحت له باب السينما. سنة 1948 بينما كان موجود بواحد من أندية الإسكندرية لفت نظر المخرج كمال بركات وعرض عليه دور في فيلم المليونيرة الصغيرة, ومن هون بدت الحكاية. بدايته ما كانت سهلة, اشتغل بأدوار صغيرة حتى سافر لإيطاليا سنة 1950 على أمل يدخل السينما الإيطالية, لكن التجربة ما نجحت بالشكل اللي كان متوقع. أما نقطة التحول الحقيقية فكانت سنة 1958 مع فيلم امرأة في الطريق للمخرج عز الدين ذو الفقار, ومن بعدها بدأ اسم رشدي أباظة يلمع بقوة وتحول من ممثل شاب لواحد من أهم نجوم السينما المصرية. وبعد توالت أفلامه من الرجل الثاني, صراع في النيل, في بيتنا رجل, الطريق, الزوجة رقم 13, غروب وشروق, أريد حلا, وغيرها كتير. ما انحصر بأدوار معينة, لعب الرومانسية, الكوميدية, الدراما, والأدوار الاجتماعية والوطنية, وقدم خلال مسيرته عدد كبير من الأفلام لدرجة أنه استحق لقب دون جوان السينما المصرية. أما عن حياته خارج الشاشة فكانت مليان حكايات, وزيجاته كانت دايما محط اهتمام الجمهور. اتجوز من الفنانة تحية كاريوكا, بعد الأمريكية باربرا, وأنجب منها بنته الوحيدة قسمت. بعدها كانت أطول زيجاته مع الفنانة سامي جمال, مثل ما تجوز لفترة قصيرة من الفنانة صباح, كانت آخر زيجاته من بنت عمه نبيلة أباظة. أما أيامه الأخيرة ففي أواخر حياته انصاب رشدي أباظة بسرطان في المخ, مع هيك حاول يكمل حياته وعمله قدر الإمكان. هون في رواية صحفية متداولة عن الأيام الأخيرة من حياته, هي رواية مؤثرة جدا. تحكي الرواية بأنه الأطباء بعد ما أجروا الفحوص والأشعة عرفوا أنه المرض كان في مرحلة متقدمة, لكنهم ما خبروا بالحقيقة وبلغوا والدته. بحسب الرواية كانت أمه كتبت له جزء من ثروتها مناصفة مع بنته الوحيدة قسمت. لما عرفت بأنه مرضه خطير خافت أنه بعد وفاته تروح هاي المصاري لأخوته من أبوه, فطلبت منه يرجع لها اللي كانت وهبته إياه. رشدي ما قدر يفهم سبب طلبها, وقالها بمعنى الكلام أنا ما طلبتش منك تكتبي لي أي شيء, قوليلي بصراحة شو في. فهم من موقفها بأنه الموضوع أكبر من ما كان متصور. بتقول الرواية بأنه انعزل في غرفته 3 أيام, ما كانش بده يشوف حدا أو يحكي مع حدا, وبعدها وافق على طلب والدته. لكنه بدل من ما أنه يستسلم قرر يعرف الحقيقة بنفسه, وطلب من طبيبه أنه يصارحه بحقيقة مرضه. من وقتها عاش الفترة الأخيرة من حياته وعارف أنه قدامه معركة صعبة, ورغم تدهور حالته استمر في العمل, وكان آخر أفلامه الأقوياء, لكنه رحل قبل ما يكمل تصويره. في 27 تموز 1980 انتهت حياة ورحلة الدون جوان عن عمر 53 سنة. لكن ربما أجمل ما بقي منه مش بس أفلامه، بقي حضوره، ملامحه، شخصيته، أدواره اللي لليوم الناس بتتذكرها، وكأنه ترك وراه جملة واحدة بتلخص حياته. في ناس بتموت بس صورتها ما بتموتش وبتضل عايشة على الشاشة وفي ذاكرة الناس.
1: مش قلتيلي امبارح انك انت لا يمكن تتجوزي؟
2: ايوه.
1: ومش قلتيلي كمان انك انت لا يمكن تتجوزي غير واحد شبهي؟
2: ايوه.
1: الواد ده شبهي؟
2: لا.
1: امال عاوزة تتجوزي ليه؟

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مستمعينا ولكل شعب مزاج للجمال. لما نحكي عن الجمال أول شيء بخطر ببالنا هو الوجه الحلو، العيون، الشعر والابتسام. هل عمركم فكرتوا بأنه الجمال مش له شكل واحد عند كل شعوب العالم؟ اللي نحنا ممكن نشوفه قمة الجمال، شعب تاني ممكن يشوفه عادي جدا أو حتى يكون عنده مقاييس مختلفة تمام. لأنه الجمال مش بس ملامح، الجمال حكاية ثقافة، عادات وتاريخ. نبدأ من اليابان. في اليابان بيدوروا عن الجمال الهادئ والقدم الصغيرة. في اليابان القديمة كان في تصور للمرأة الجميلة بيرتبط بالنعومة والرقة، مثل البشرة الفاتحة، العنق الرقيق، والصوت الهادي، والمشي الخفيفة والمتقاربة الخطوات. كانت القدم الصغيرة بتعتبر عن بعض اليابانيين من علامات الرقة والأنوثة، وكانت الأحذية التقليدية وطريقة ارتدائها بتساعد على إعطاء المرأة مشية قصيرة وهادية. أما الأول بأنه اليابانيين كانوا بيعتبروا الطول عيب عند المرأة بشكل عام، فالأداء ما نعممه، لأنه معايير الجمال في اليابان تغيرت كتير عبر العصور، وما كان يعتبر جميلا في فترة تاريخية مش بالضرورة يضل جميل اليوم. يعني عندهم كان في تقدير كبير للجمال الناعم والهادي وغير الملفت. والرائحة، لما الجمال ما يكون بس بالعين. إذا إحنا بنحكي عن الجمال مش ضروري نحكي بس عن الأشياء اللي العين تشوفها. في ثقافات مختلفة حول العالم كانت الريحة جزء من الجاذبية والعناية الشخصية، وكانت الزيوت العطرية والأعشاب والنباتات تستخدم لتعطير الشعر والجسم، وكان اهتمام برائحة الفم والجسم جزء من النظافة والزينة. معايير الجمال تتغير مع الزمن، والغريب انه الموضوع مش بس اختلاف بين البلدان، حتى داخل البلد نفسه مفهوم الجمال ممكن يتغير من جيل لجيل. زمان كانت المرأة الممتلئة والناصحة في بعض المجتمعات تعتبر رمز للصحة والرخاء، بينما اليوم في مجتمعات كتيرة صار الجسم النحيف أو الرياضي هو الصورة المنتشرة للجمال. والبشرة كان كمان لها حكاية. في بعض الثقافات كان الجلد الفاتح مرتبط بالنعومة والمكانة الاجتماعية، بينما في أماكن تانية كان الجلد الأسمر أو البرونزي يعتبر علامة على الجمال والصحة. طيب مين الصح؟ الحقيقة بأنه ما في معيار واحد نقدر نقول عنه هذا هو الجمال الحقيقي، لأنه كل مجتمع بيحط جزء من ثقافته داخل مفهومه للجمال. الياباني ممكن يركز على الرقة والهدوء، مجتمع تاني بيركز على الشعر والزينة، مجتمع تالت بعطي أهمية للعطور والريحة، مجتمع رابع بيشوف الامتلاء أو الطول أو لون البشرة علامة من علامات الجمال. مع انتشار وسائل التواصل والإعلانات صار معايير الجمال تنتقل من بلد لبلد بسرعة، صرنا نشوف نفس صيحات الموضة والمكياج وتسريحات الشعر تقريبا في كل مكان. أما في الهند، معايير الجمال في الهند تغيرت كتير بين الماضي واليوم، وفيها تأثير واضح من الثقافة، السينما، حتى الاستعمار والإعلانات. زمان كيف كانوا يطلعوا للجمال؟ في التصورات الهندية التقليدية كانت المرأة الجميلة غالبا توصف بأنها شعرها طويل أسود وكثيف، أحيانا بيكون مظفور ومزين بالزهور، عيونها واسعة وداكنة خصوصا العيون المرسومة بالكحل، حواجبها كثيفة ومحددة، وجهها مليان ومتناسق ومش بالضرورة نحيف، قوامها أنثوي مع خصر واضح وامتلاء في مناطق الجسم المختلفة،
بشرتها صافية ومشرقة. وكانت بعض النصوص والأوصاف القديمة تربط الجمال بتوهج البشرة أكثر من لون محدد إلها. وكان الباندي والحنة والمجوهرات والساري جزء مهم من الصورة التقليدية للمرأة الجميلة. وفي الأدب والفنون الهندية القديمة كتير ما كان يتم تشبيه المرأة الجميلة بالطبيعة، عيون مثل عيون الغزال، شعر مثل الليل، ووجه بيشبه القمر. لكن اجت السينما وغيرت الصورة. مع انتشار بوليوود أو بوليوود أصبحت الممثلات مؤثرات جدا في تحديد شكل الجمال. في فترات معينة انتشرت صورة المرأة اللي إلها بشرة فاتحة مع الشعر الأسود الطويل مع الجسم النحيف مع العيون الكبيرة، ومع الإعلانات التجارية خصوصا إعلانات مستحضرات تفتيح البشرة صار لون البشرة الفاتح بتقدم مرات بشكل مبالغ فيه على أنه أكثر جمال أو نجاح. لكن هذا الأمر تعرض لانتقادات كتيرة لأنه عزز التمييز على أساس لون البشرة. اليوم صارت الصورة أوضح وأوسع. اليوم ما عاد في شكل واضح واحد للجمال الهندي، صار في قبول أكبر للبشرة السمراء والداكنة بدرجات المختلفة، شعر الطبيعي والمجعد، أشكال الجسم المختلفة، الملامح الإقليمية المتنوعة، لأنه الهند أصلا في شعوب وثقافات وملامح مختلفة كتير من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، المكياج الأقل، المظهر الطبيعي عند شريحة كبيرة من الشباب. في نفس الوقت بعض المعايير القديمة ما زالت موجودة، خصوصا تفضيل البشرة الفاتحة، الشعر الطويل والنحافة. الهند نفسها فيها مفهوم قديم جدا للجمال اسمه سولا شينغار، هو تقليد بتحدث عن 16 نوع من الزينة والتجمل للمرأة خصوصا في المناسبات والأعراس. رح نحكي في حلقتنا عن مفهومين قديمين للسولا شينغار. أولا الباندي. الباندي هي النقطة اللي بتحطها الست بنص جبينها بين الحاجبين، ويمكن هي من أشهر علامات الزينة الهندية. زمان كان إلها معنى روحي، وكانوا يربطوها بفكرة العين الثالثة ومركز التركيز والحكمة. مع الوقت صارت كمان جزء من الزينة، وصار إلها أشكال وألوان كتيرة مش بس اللون الأحمر اللي منعرفه. السندور. السندور هو مسحوق أحمر بتحطه المرأة على فرق شعرها خصوصا عند المتجوزات، لأنه عند كتير من التقاليد الهندوسية بتعتبر علامة على الزواج. غالبا بتحطها المرأة من يوم زفافها وبتستمر تستخدمه كرمز لحالتها الزوجية. طبعا العادات بتختلف من منطقة لمنطقة ومن مجتمع لمجتمع بالهند. يعني بالنهاية الجمال مش قالب واحد بنحط فيه كل الناس، الجمال عين بتشوف، ثقافة بتفسر، وتاريخ بغير. ويمكن أجمل حقيقة في الموضوع كله، لكل شعب مزاجه للجمال. الاختلاف مش هو اللي بخلي الجمال أقل، بالعكس هو اللي بخلي العالم أجمل.

اليوم نحن عايشين بعصر التكنولوجيا وكل يوم تقريبا بيطلع اختراع جديد بحاول يسهل علينا حياتنا. اختراعات غريبة، هل فعلا منحتاجها؟ صار عندنا مصطلح اسمه انترنت الاشياء، يعني اشياء عادية جدا بحياتنا اليومية صارت تتصل بالموبايل او بالانترنت وتبعت لنا معلومات وتنبيهات. بس احيانا التكنولوجيا بتوصل لمرحلة بتخلينا نسأل هل فعلا كل شيء بحياتنا لازم يكون ذكي؟ لانه في اختراعات غريبة فعلا، بعضها مفيد وبعضها ممكن يخلي الواحد يقول طب ما كنا نعملها بالطريقة العادية. خلينا نبدأ بالمقلاة اللي بتعرف شو بتحط فيها. تخيلوا مقلاة بدل ما انت تعرف شو حطيت فيها هي اللي بتعرف. اسمها سمارتي بانز، هي مقلاة ذكية فيها حساسات بتقدر تتابع درجة الحرارة والوزن، وفي تقنيات مرتبطة فيها بتساعد على التعرف على المكونات ومتابعة المعلومات الغذائية وقت الطبخ. يعني بدل ما تقول حطيت شوية زيت وشوية بندورة، المقلاة نفسها بتصير عندها خبرة بالموضوع. أما فرشاة الأسنان اللي بتتصل بالموبايل، وهون التكنولوجيا دخلت الحمام كمان. في فرش أسنان كهربائية ذكية مثل أورال بي برو 5000 كانت بتستخدم تقنية بلوتوث للاتصال بتطبيق على الهاتف، وبتساعد المستخدم يتابع طريقة تنظيف أسنانه وعاداته في التفريش. يعني حتى وانت بتغسل أسنانك الموبايل ممكن يصير يراقبك ويعطيك تقرير. شوكة بتقول لك على مهلك. إذا كنت من الناس اللي بتخلص صحنك قبل ما الناس على الطاولة، يبدو هاي الشوكة معمولة إلك، اسمها هابي فورك. هي شوكة ذكية تصممت لمراقبة سرعة الأكل، بتحسب الوقت بين اللقم، وإذا أكلت أسرع من السرعة اللي حددتها بتعطيك اهتزاز خفيف حتى تهدى شوي. وكانت بتتصل بالموبايل وبتعطي المستخدم معلومات عن مدة الوجبة وعدد اللقم وسرعة الأكل. يعني لأول مرة بحياتك ممكن تسمع الشوكة وهي بتقول لك استنى نحن مش مستعجلين. جهاز بيحاول يعرف إذا أنت متوتر. في جهاز اسمه سباير كان من الأجهزة القابلة للارتداء ويمكن تثبيته على الأواعي أو الحزام. الجهاز ما كان يقرأ التوتر بشكل مباشر، إنما كان بيراقب أنماط التنفس والنشاط. من خلالها بعطي مؤشرات عن حالات مثل الهدوء أو التركيز أو التوتر وبيرسل تنبيهات للمستخدم. يعني بدل ما حدا يقول لك مالك متوتر، الجهاز نفسه ممكن يقولها. صينية البيض الذكية، وهاي من أغرب الاختراعات فعلا، اسمها Egg Minder. هي صينية للبيض كانت بتتصل بنظام ذكي بتقدر تخبرك أكم بيضة ضايل عندك وإمتى انحطت أقدم بيضة. كانت فكرتها مرتبطة بتطبيق على الهاتف بحيث بتعرف مخزون البيض من غير ما تفتح التلاجة كل شوي. يعني بدل ما تفتح التلاجة وتقول يا ترى في بيض، الموبايل بيجاوبك. قنينة مي بتذكرك تشرب. طيب إذا بتنسى تشرب مي، التكنولوجيا كمان لها حل. في زجاجات مياه ذكية مثل هايدريت سبارك بتتابع كمية المي اللي بتشربها وبتتصل بالموبايل، وبعد موديلاتها بتستخدم الإضاءة والتنبيهات لتذكرك بالشرب. يعني حتى المي اللي بنشربها صارت بدها تطبيق ومتابعة وإحصائيات. سجادة يوغا بتراقب وضعيتك، وهون التكنولوجيا دخلت عالم اليوغا. سمارت مات،
كانت سجادة يوغا ذكية فيها محسسات دقيقة بتتصل بالهاتف أو الجهاز اللوحي، هدفها أن تعطي المستخدم ملاحظات مباشرة عن وضعية جسمك ومحاذاته أثناء التمارين. وانطرحت فكرتها كحملة تمويل جماعي سنة 2014. يعني حتى بس تعمل حركة غلط باليوغا السجادة ممكن تقول لك مش هيك. حتى حبل القفز صار ذكي. آخر واحدة معنا لليوم هي سمارت روب، هو حبل قفز عادي من حيث الاستخدام، لكن التكنولوجيا الموجودة فيه بتسمح له بعد القفزات وتسجيل معلومات عن التمرين وربطها بتطبيق على الهاتف. يعني بدل ما تضل تعد 1 2 3 10 20، الحبل نفسه بعد عنك وانت عليك بس اتنط. طيب يعني هل فعلا هاي الاختراعات ما إلها داعي؟ هون السؤال الحقيقي، لأنه بصراحة مش كل هاي الاختراعات عديمة الفائدة. في شخص ممكن يشوف أنية المي الذكية اختراع ممتاز لأنه فعلا بنسى يشرب. شخص تاني ممكن يقول يا جماعة أنا بعرف أشرب مي لحالي. فرشاة الأسنان الذكية ممكن تساعد شخص على تحسين طريقة تنظيف أسنانه، وحبل القفز الذكي ممكن يكون مفيد لشخص بحب يتابع تمارينه وأرقامه. لكن الفكرة الطريفة هون هي التكنولوجيا صارت مش بس تحل مشاكل كبيرة، مرات صارت تخترع حلول لمشاكل نحن أصلا ما كنا شايفين إنها مشاكل. يعني زمان كنا نعرف إذا عندنا بيض أو لا نفتح التلاجة، بسيطة. كنا نعرف إنه لازم نشرب مي لما نعطش. كنا نعرف إنه أكلنا بسرعة لما نلاقي الصحن خلص. بس مين بيعرف؟ يمكن بعد 10 سنين نصير مستغربين كيف كنا عايشين من غير بيض ذكي، وتلاجة بتطلب الأكل حالة، فرشاة أسنان بتعملنا تقرير يومي. لأن التكنولوجيا ما عادت تسأل شو المشكلة اللي بدنا نحلها، صارت مرة تسأل شو الإشي العادي اللي ممكن نخليه ذكي. من هون نترككم مع السؤال، لو كان بإمكانكم تخترعوا إشي ذكي لشي عادي جدا بحياتكم، شو بتختاروا؟

آخر فقرة لمشوارنا لليوم من القصص المعبرة والوفا الحقيقي. تجوز رجال من ست حلوة كتير وكان يحبها حب كبير، بس بعد فترة انصابت الست بمرض جلدي خطير لدرجة انه جلدها صار يتساقط. بينما كانت الزوجة الجميلة عم تتعزى بسبب مرضها، كان زوجها مسافر. في طريقه للرجوع صار مع الزوج حادث وأصيب بالحادث وفقد بصره. كمل الزوجين حياتهم، وكل يوم كانت الست جمالها يتغير أكتر وأكتر بسبب المرض. زوجها ما كان شايف شو بيصير فيها لأنه صار أعمى. هو ما كان يعرف شو اللي بيصير مع مرته، لكن كان كل اهتمامه فيها مليان حب واهتمام. كان يحبها كتير ويعاملها باحترام مثل ما كان يعامل مرته من قبل، وكأنه ما تغير فيها اشي. لحد ما اجى يوم توفت فيه مرته رحمها الله. حزن جوزها حزن جديد عليها. بعد الدفن طلع من المكان ولحاله، نادى رجال من اصحابه وقال له: كيف بتمشي لحالك وانت اعمى؟ مش كنت من الفترة السابقة ما بتقدر تمشي لحالك؟ رد عليه: أنا أصلا مش أعمى. قال له: يعني كيف مش أعمى؟ قال له: لما مرضت مرتي بالمرض خفت إنها تحس إني ما عدت أحبها بسبب شكلها، أو إنها تفكر بإني بشفق عليها. فمن يوم ما مرضت اتظهرت بإني فقدت بصري، حتى تضل وافقة بإني بحبها زي ما هي، وما يكون شكلها سبب في تغيير مشاعري تجاهها. وضليت طول هالسنين أتعامل معها بنفس الحب والاحترام اللي كانت تستحقه من أول يوم. هون العبرة، كم واحد فينا بيقدر يحب شخص بنفس الطريقة لما يتغير شكله أو صحته أو ظروفه. الحب الحقيقي مش إنك تحب الإنسان وقت ما يكون بأجمل حالاته، الحب الحقيقي إنك تضلك تشوف جماله حتى لما الدنيا تغير كل شي فيه. مرات أجمل وفاء هو إنك تخلي الشخص اللي بتحبه يحتفظ بثقته بنفسه، حتى لو كان الثمن إنك تخفي عنه حقيقة مؤلمة.

0: ومن هون مرقنا ومن هناك حكينا وبين الحكايات الحلوة التقينا أخذنا من الدنيا خبر ومعلومة وضفنا لصبحكم فرحة وابتسامة. إذا الوقت خلص محبتنا ما بتنتهي ويوم الأربعة حكاية جديدة من هون وهناك بتبتدي. خلي صباحكم أمل وقلوبكم بخير ونلتقي على المحبة كل يوم جديد وبخير. كنا معكم من هنا وهناك بكل حب واشتياق للقاء جديد على خير بنلتقي وأجمل فراق. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ننسى عطلة وتحيات داني قمصية.
1: سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ويجيك نزور يا بابا.
2: حكاية ومعلومة وابتسامة كل اثنين وأربعة من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر عبر أثير موال على 101.7 FM مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسى عطلة.
3: مية وواحد فاصل سبعة FM.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف تفلاكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

série

Ich habe es nicht.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: سنحكي اليوم عن لباس رئيس الكهنة، حيث نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة صدره كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح. سنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل، فابقوا معي.
2: مستمعي الكرام، طاب وقتكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر الخروج عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا.

صديقي المستمع، يمتاز الرب يسوع بقدرة هائلة ومحبة باذلة. ترى هل تستطيع أن تتصور معي هاتين الميزتين في شخص المسيح؟ لربما تعطيك القصة التالية تصويرا بسيطا لقدرة الرب التي تتميز بالمحبة أو لمحبة الرب القادرة. على شاطئ البحر بالقرب من المدينة عاشت عائلة ومعها ثلاثة أطفال، وكان لهم قارب صغير مربوطا في وتد داخل حديقة المنزل. فلما كان مد البحر يزيد تصل المياه إلى القارب وتحيط به، فيدخل فيه الصغار ويقضون وقتا طيبا، خاصة لما تضربهم الأمواج فتزيح القارب من مكان إلى آخر. في أحد الأيام خرجت الأم كعادتها ولم تجد الأطفال ولا وجدت القارب، فجرت هنا وهناك ولكن بدون فائدة. ذهبت إلى مكتب التلغراف وأبرقت للمسؤولين بأن الأطفال غير موجودين، ولما عرف الخبر تجمع الجيران على الشاطئ، ومنهم من أخذ قاربه ودخل إلى مسافات طويلة في البحر بحثا عن الأطفال، ولكن عبثا حاولوا جميعا. جاء الليل وخيم الظلام، فبنى الجيران حائطا مستديرا مرتفعا وأوقدوا عليه نارا طوال الليل. أما الأم فدخلت إلى حجرتها وركعت ووجهها نحو السماء تصلي لكي يحرس الله الأطفال الثلاثة رغم الليل المعتم والبحر الخطر. وفي الصباح الباكر لمح أحد الجيران، وهو بحار عجوز، لمح باخرة آتية نحو الشاطئ، فرفع بوقه ونادى بأعلى صوته: هل الأولاد معك؟ فجاء إليه الرد عبر المياه خافتا بطيئا: الأولاد بخير. إن الله في محبته لم يشأ لهؤلاء الصغار أن يهلكوا أو يتعذبوا، وفي قدرته قادهم بقاربهم نحو باخرة عابرة فالتقطتهم. هذه هي المحبة القادرة والقدرة المفعمة بالمحبة.

0: تعال بنا نستمع إلى الأخ سهيل يحدثنا عن قدرة المسيح ومحبته عبر فصل آخر من سفر الخروج.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قطع أخرى من أثاث خيمة الاجتماع. رأينا أغطية الخيمة الأربعة. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم، منسوجا بكروبيم، والذي يبين جمال المسيح من الداخل. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة، ويحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة، وهو يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. رأينا ألواح المسكن المصنوعة من خشب الصمت، كانت مزودة بحلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس معلقا على أربعة أعمدة، ويحكي عن بشرية المسيح. والأعمدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب، وتقف على قواعد من فضة. وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة تماما كما قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم، ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. وعندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين، وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي، أي مذبح النحاس والمرحضة، دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس. فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب، ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. ونقرأ في إنجيل يوحنا عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس، أي الصليب. نعم، هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. اليوم سنتحدث عن الأشخاص الذين سيخدمون في خيمة الاجتماع. كان على اللاويين أن يهتموا بشؤون الخيمة، أما هارون وأولاده فقد كانوا الكهنة، وهارون رئيس الكهنة.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 28 من سفر الخروج الأعداد 9 الأولى.
0: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب وأبيه إليعازر وإيثمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق، يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل.
1: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، حتى يستطيع هارون أن يخدم كرئيس كهنة كان عليه أن يلبس ملابس معينة، وهذه الملابس أيضا تحكي عن المسيح. أنا أعترف أن القراءة هنا في هذا القسم من الخروج ليست مثيرة أبدا، ولكنها تكشف عن المسيح بأروع صورة. هل تتساءل لماذا يذكر الله كل هذه التفاصيل؟ الأطفال يتعلمون من خلال الصور، والكتاب المقدس يحتوي على الكثير من الصور حتى نستطيع أن نفهم الحقائق التي يريد الله أن يعلمنا إياها. لم تكن هذه الملابس مقدسة بالمعنى الذي نفهمه اليوم، بل كانت مفرزة للخدمة أو مخصصة، وكل ما كان مخصصا لخدمة الرب كان مقدسا. دعني أوضح بمثال بسيط. على فرض أنك تريد أن تعطي دينارا للرب، أنت لا تعرف من أين أتى هذا الدينار أصلا، لربما أخذته أنت من البائع الذي حصل عليه من مقامر، والمقامر لربما حصل عليه من لص، وهكذا. ولكن في اللحظة التي تخصص فيها هذا الدينار لتعطيه للرب، فإنه يصبح مقدسا. لاحظ أن هذه الملابس كانت جميلة ولمجد الله. ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. ولكن لماذا يأخذ العالم أبهى الأشياء؟ بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب، هذا ما أظنه أنا شخصيا. ما عليك إلا أن تنظر إلى الطبيعة يا صديقي لتعرف أن الله يحب الجمال ويقدره، هو الذي خلق الجمال أصلا. نعم، كانت هذه الملابس جميلة ورائعة الألوان لمجد الله. كان يجب تخصيص هارون للخدمة كرئيس كهنة، وهذه هي ملابسه: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. ستة ثياب مستخدمة لخدمة الرب يلبسها هارون ومن يخلفه، وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كان يجب أن تصنع هذه الملابس من أفخر المواد، الله يستحق أن نقدم له الأفضل. ولكن هناك تحذير معين للخدام الذين يسعون وراء الأشياء الباهظة والكمالية. فمثلا أنا لا أحب أبدا أن أقود سيارة مرسيدس فخمة وغالية الثمن من أجل الخدمة، حتى ولو امتلكت ثمنها. أرى في ذلك تعظم معيشة لا داع له. يمكنني أن أقود سيارة عادية لا تلفت الأنظار إلى نفسي، ولا أظن أن الله يحتاج إلى سيارة كهذه للخدمة. علينا أن نقدم الأفضل لله دون أن نسرف بلا معنى. لا يجب أن تنفق الأموال المخصصة للخدمة بلا ترتيب وبإسراف، يجب الحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لله دائما. أما إذا كنت تحتاج إلى جهاز مهم للخدمة كأجهزة السمعيات والبصريات على سبيل المثال، فأنا أشجع شراء الأجهزة الجيدة حتى ولو كان ثمنها كبيرا، وذلك لكي تدوم أكثر وتعطي منتوجا أفضل. هذا يختلف عن تعظم المعيشة الذي يمكنني أن أستغني عنه تماما. نعود إلى لباس رئيس الكهنة. من الصعب أن نصف الرداء أو الأفود. كان يلبس فوق ثوب الكتان، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط كانتا تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر، ستة على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. تخبرنا رسالة العبرانيين أن يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. نعم، لدى المسيح القوة الكافية ليخلصنا ويشفع بنا أمام الآب. هل تذكر المثل الذي قدمه يسوع عن الخروف الضال؟ لقد ذهب الراعي ليبحث عنه، وعندما وجده وضعه على منكبيه. ويسوع يحملك على كتفيه اليوم إذا ما قبلته بالإيمان. قد أقفز أحيانا وأنزل من على كتفيه، ولكن هو موجود دائما ليرجعني إلى ذلك المكان الآمن، مكان القوة. يا لها من صورة رائعة يعطيها الأفود للمسيح.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 21 من الأصحاح 28.
0: وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها. تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع سبرجد وجزع ويشب. تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم كنقش الخاتم، كل واحد على اسمه تكون للإثني عشر سبطا.
1: كانت الصدرة أو السترة تغطي كل الرداء. كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء، وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف، أربعة في كل صف. نجد ذكرا لهذه الحجارة أيضا في سفر الرؤيا بأنها تشكل أساس المدينة الجديدة التي سيبنيها الله. كانت هذه الحجارة ملونة بألوان مختلفة وزاهية تخطف الأبصار. نعم، لقد خلق الله العالم بألوان بهية وجميلة، وعندما تزال الخطية كليا سيعاد بريق العالم الحقيقي. قلنا أن رئيس الكهنة في دخوله إلى قدس الأقداس يمثل الرب يسوع في تشفعه لنا عند الآب، فهو لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. إذن صديقي المستمع، نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة قلبه كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء والصدرة. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح، فقوته الفائقة ومحبته غير المحدودة هما لنا إلى الأبد بدون نزاع. تلك القدرة التي تحمل المسكونة هي التي تحفظ أضعف مؤمن في المسيح. كما أن قلب يسوع يخفق بالمحبة والحنان نحو ذلك المؤمن مهما بدا محتقرا في نظر الناس. أما ميزة الحجارة الكريمة المنقوش عليها أسماء الأسباط فهي أنه كلما سطع عليها النور ازداد لمعانها، فالنور لا يظهر فيها قتاما وإنما يزيد في ضيائها. رئيس الكهنة كان يمثل الشعب أمام الله دائما، ومهما كانت سقطاتهم أو ضعفاتهم فإن أسماءهم لم تزل في بهائها وضيائها ظاهرة أمام الله دائما. لماذا؟ لأن الرب هو الذي وضعهم على هذا الشكل، ومن يقدر أن يخمد ضوء تلك الحجارة الكريمة ما دام الرب هو الذي وضعها في ذلك المكان؟ وما أعظم التعزية بل القوة التي ينالها المؤمن المحزون المنسحق الروح عندما يذكر أن الله لا يراه إلا على قلب يسوع، فهو أمام الله يلمع دائما في كل جمال المسيح وكماله. يخبرنا العدد 30 من إصحاح تأملنا ما يلي: وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. لابد لي أن أعترف مستمعي أني لا أعرف ما هو الأوريم والتميم، حتى في الكتب التي قرأتها لم أجد تفسيرا وافيا لذلك. المهم في الموضوع أنها تتعلق في تحديد مشيئة الله، كيف؟ لا أعرف. والله أخفى عنا معناها لسبب جيد، هو تقليد الناس لها وادعاؤهم بمعرفة كل الإجابات. واليوم يوجد الكثيرون ممن يفعلون ذلك حتى بدون الأوريم والتميم. كلا، يريدنا الله أن نلجأ إليه من أجل الحصول على إرادته والإجابات على أسئلتنا.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا بعض الآيات أيضا من الأصحاح 28، وأرجو أن تبدأي من الآية 33.
0: وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز، على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحمل إثما ويموت، فريضة أبدية له ولنسله من بعده.
1: وتصنع على أذيالها رمانات وجلاجل من ذهب بينها وحواليها. الرمانات تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا. علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. من هنا مستمعي نرى نعمة الله، وكيف أنه بعناية دقيقة قد رتب لشعبه كل ما يلزم لسد أعوازهم، وذلك بأن وضع أمام عيونهم الشخص المزمع أن يمثلهم في محضر الله لابسا كل تلك الثياب التي فيها سد احتياجهم كما يعرفها هو.
2: فإذا تطلعوا إليه من هامة رأسه إلى أسفل قدمه لوجدوا كل شيء كاملا، من العمامة الطاهرة التي على رأسه إلى الجلاجل والرمانات التي على أذيال ردائه. أودعكم أصدقائي على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طلكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. الكل بتحدث عن العنف في المجتمع الفلسطيني، الكل بتحدث كمان عن ارتفاع ظاهرة العنف والقتل في مجتمعنا الفلسطيني للأسف الشديد. بالأمس استيقظنا صباحا على حديث عن مقتل 3 أشخاص خلال شجار في سلوان. الخبر ربما هز المدينة المقدسة وهز الوطن بأكمله. شجار ربما كان ممكن أن يتم السيطرة عليه في بداياته لو تغلبت الكلمة الطيبة والعقل على هذا الشجار الذي ربما حول بلدة سلوان إلى ساحة معركة. بعد هذا الحادث شاهدنا ردات الفعل، شاهدنا الأطفال وهم يتم تهريبهم من البيوت، شاهدنا حرق المنازل، شاهدنا حرق المركبات، شاهدنا محاولة رجال الإصلاح التدخل لعمل هدنة ولو بسيطة من أجل وقف هذه الزوبعة التي تلي كل عملية قتل في مجتمعنا الفلسطيني. القاتل ينفذ جريمته، ولكن ماذا بعد عملية القتل؟ ماذا عن البيوت التي يتم تهجير سكانها؟ ماذا عن ترويع العائلات الآمنة؟ ماذا عن محاولة نقل الأطفال وهم نيام إلى أماكن آمنة خوف من وصول النيران إلى البيوت أثناء ردات الفعل؟ أسئلة ربما طرحناها كثيرا من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج، لكن للأسف الشديد ربما أصبحنا بالفعل بحاجة إلى وقفة، كل مع نفسه، كل مع ذاته. ما الذي نريد أن نصل إليه في ظل ظروف صعبة تخيم على الوطن، ظروف سياسية اقتصادية وظروف الله أعلم إلى أين ستقودنا كساكنين وكشعب ما زال متشبث ومتمسك بحقه في هذه الأرض. نترحم على من فقدنا في سلوان، ونتمنى بالفعل أن يكون هناك عقول واعية، أن يكون هناك من يتخذ العبر حقيقة بعد هذه الجرائم. بالأمس أيضا شاهدنا العطوة العشائرية في بلدة الخضر، وشاهدنا أيضا العديد من العطوات العشائرية، حتى أننا في فلسطين أصبح لدينا فضائية لنقل العطوات العشائرية والشجارات العائلية لكثرتها ولكثرة الحديث بها. الكل ينتقد ربما عمل رجال الإصلاح ورجال العشائر، لكنهم أصبحوا اليوم صمام الأمان حقيقة عندما تفلت الأمور وعندما تغيب العقول وعندما يصبح الثأر ويصبح رد الفعل هو الأساس بعد أي جريمة تحدث في مجتمعنا الفلسطيني. دائما نتمنى لشعبنا الأمن والأمان والاستقرار وهداة البال. نرحب بكل من انضم إلينا عبر الأثير، ولكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM. أنتم تستمعون إلى أثير راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين. الكل أيضا يتابع قرب بداية العام الدراسي. التربية والتعليم ما زالت في حال التفاوض مع اتحاد المعلمين من أجل كسب يوم آخر للدوام بدل الدوام 3 أيام. تطمح وزارة التربية والتعليم أن يصبح الدوام 4 أيام. الفاقد التعليمي أصبح لا يعوض بشهادة الجميع، حالة من الإرباك التعليمي تحل على الضفة الغربية في ظل عدم قيام الحكومة باستطاعتها بدفع راتب كامل للمعلمين. فهل سيكون هذا العام كالعام الذي سبقه شبه تعليمي أو شبه التوجه إلى المدارس، أم أن التربية ستنجح في إقناع اتحاد المعلمين بزيادة أيام الأسبوع الدراسية إلى 4؟ يبقى السؤال مفتوحا. على أرض الواقع في الضفة الغربية ما زلنا نسمع عن انتهاكات، وما زلنا نسمع عن اعتداءات، وما زلنا نسمع عن أمور كثيرة بتتعلق بواقعنا كفلسطينيين. اليوم كان في هناك حرق لأجزاء من مصنع في عين سينيا، أجزاء من مصنع للألمنيوم شمال غرب مدينة رام الله. مصادر محلية قالت إن عددا من المستوطنين داهموا المصنع الذي يعود لعائلة العمري قرب حاجز عين سينيا، وألقوا زجاجات حارقة صوبه، مما أدى لاشتعال محيط المصنع وبابه الرئيسي. أيضا العيون تتجه إلى إيران والولايات المتحدة. العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق، بل أن العملة الإيرانية أصبحت اليوم بلا قيمة. فهل تصدق أن كل مليوني ريال إيراني أصبحت تساوي دولار واحد فقط؟ بيانات موقعين إلكترونيين يتابعان صرف بالسوق الحرة قالت إن العملة الإيرانية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض عندما يزيد عن مليوني ريال مقابل الدولار، وبلغ سعر صرف الريال 1,992,000 ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية. كيف ستستيقظ إيران من هذه الضربة الاقتصادية التي باتت تتحدث وباتت تلوح باستهداف مصالح أمريكية في أوروبا؟ هل ستنجح في إزالة هذا الحصار الاقتصادي عنها، أم أن الولايات المتحدة ما زالت تتوعد وتستعد لأكبر هجوم مالي على إيران؟ يعني المسؤولين حسب وزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق ضد الخصم، بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران. أيضا عندنا في الضفة الغربية بدأت وجوه تظهر جديدة على الساحة، والوجوه القديمة بدأت تعود تتحدث عن الإصلاح وتتحدث عن التغيير. الوجوه الجديدة والقديمة أيضا تستعد لخوض الانتخابات التشريعية القادمة. فهل ستنجح هذه الانتخابات، وهل سينجح الشعب الفلسطيني من جديد في إيصال من يستحقون للوصول إلى تحت قبة البرلمان؟ السؤال ما زال مفتوحا للجميع. وهل بالفعل، سيكون هناك تحالفات في هذه الانتخابات تجعلنا نفكر من جديد من سننتخب، لحساب من سنعطي صوتنا؟ هذا السؤال ربما بحاجة إلى فترة أكثر لمعرفة أولا بداية من الشهر المقبل أسماء المرشحين والقوائم، وبعد ذلك لنستمع إلى الدعاية الانتخابية، وبعدها يكون القرار. هذه المواضيع طبعا وأخرى سنعود إليها ضمن سياق حديث البلد هذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج الذي خصص لكم، وخصص أيضا لاتصالاتكم وإيصال صوتكم عبر أثير موال. نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مراسلتنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن ولكل من انضم إلينا عبر هذه الموجة. ربما تعليقات كثيرة بتتعلق بموضوع الانتخابات وعودة الوجوه وما إلى آخرها. أمير يسعد مساك أبو قصيب من ملحمة الأكابر يسعد هالمساء والتوجيه تحية لروح المربي بركات صباح والذي وفته المنية قبل أشهر رحمه الله. هي من صديقنا أيضا بالمجه على سامي تحيات سامي النتشة هيلن نصار يوسف برميس حمزة زبون أبو محمد برميس ولكل من يتابعنا والصديق العزيز أيضا أبو لؤي يسعد مساك. نتوقف بداية كالمعتاد مع الزميل والصديق العزيز الأستاذ فياض الدوابشة لمعرفة المزيد حول أحوال الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، نتحدث عن ارتفاعات أم انخفاضات في الأيام الثلاثة المقبلة فياض؟
2: نعم زميلنا عثمان، نحن الآن نتحدث عن ارتفاعات قد شرق لأن تكون باعتبارها موجة حارة ضمن التصنيفات للأرصاد الجوية العالمية، حيث يتوقع أن يكون لدينا ارتفاعات فوق معدلات الثانوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. الأجواء في مجملها ستكون شديدة الحرارة وجافة في أغلب المناطق من البلاد، بينما في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة. مع وجود هذه الرطوبة يتشكل لنا السحاب والغيوم المنخفضة تحديدا فوق المرتفعات الجبلية، وتكون بعض المناطق لديها أجواء لطيفة منعشة نوعا ما، والبعض الآخر قد تكون أجواءه دافئة خلال ساعات المساء والليل. الخبر الجيد في هذا الموضوع زميل عثمان أننا عند نهاية الجمعة إن شاء الله تعالى يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، ومن ثم الأسبوع القادم يتوقع أن يكون لدينا ارتفاعات يكون لنا بداية قد تكون لنا بداية مميزة في الثلث الأول من شهر إن شاء الله تعالى شهر 9. يتوقع أن يكون لدينا انخفاضات على درجات الحرارة، أجواء خريفية بامتياز، لكن المسافة الزمنية تبقى بعيدة أو الفترة الزمنية تبقى بعيدة وغير دقيقة وقد تتغير بين حال وآخر. الرياح السائلة لدينا هي مركزها الغربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 33، تنخفض ليلا لتصبح 21، بينما غدا تصبح العظمى 34 والصغرى 22. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما كان الله بعون شعبنا، ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا الأستاذ فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا لك.
2: خدمتي دوما زميلنا عثمان، وأنا أيضا سعيد بأن أكون إلى جانبكم دوما زميل عثمان.
0: حبيبنا الله يكون معك، شكرا.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: شكرا. هبة بتقول يا رب يهونها علينا في الخيام. طارق عساكر يسعد مساك يا عثمان، يسعد مساك طارق، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من جميع أرجاء الوطن. بنذكر يوم غد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، البنوك الجامعات غدا عطلة رسمية بمناسبة الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، التي نتمنى أن تعود هذه الذكرى وتحل على شعبنا في ظروف أفضل، في ظروف اقتصادية سياسية، أن يحل السلام في وطن السلام، وأن يشعر جميع أبناء هذه الأرض المباركة بالسلام والاستقرار والهدوء وهدات البال. دائما نتمنى أن يكون السلام هو طريق شعبنا الفلسطيني. وبنذكر كما قلنا غدا عطلة رسمية في فلسطين. الموضوع الآخر ربما اللي يرد اليوم يا أخواني عدة رسائل اليوم وصلتني, موضوع الكلاب الضالة. موضوع الكلاب الضالة يا أخوان, يعني بالأمس شاهدنا مقطع فيديو بالقرب من سوق المركزي

0: التجميع، عملية التعقيم، عملية توفير بيوت آمنة، يعني كل هذه الأمور يا أخوان حتى في الدول الأوروبية المتطورة هاي الأفكار ما نجحتش. ليش إحنا اليوم نعاود نعيد الكرة من جديد ونقول بدنا نعمل كذا وكذا وكذا؟ في حلول كثيرة موجودة، فيجب على كل مسؤول أن يقف عند حد مسؤولياته للتخفيف من هذه الظاهرة. احنا ما بنقول قضاء عليها، التخفيف، حماية الأطفال، حماية، احنا بنتحدث عن قرب بداية العام الدراسي الجديد، في عنا رياض أطفال، في عنا أطفال في المراحل الأولى، وربما زي ما حكى لي أكثر من صديق إن أبنائهم صاروا خافوا بعد يعني غروب الشمس من الخروج من المنازل خوفا من الكلاب الضالة. هاني زواهرة يسعد مساك دائما وأبدا، شكرا كثير هاني على رسالتكم، وبنتمنى دائما الأمن والأمان لشعبنا الفلسطيني. أخونا وسام عبوط يسعد مساك بالخير والمحبة. محمود مساء الخير، وصي سلامة مساء الخيرات، وكمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد في هذه الأثناء، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. الموضوع اللي بتحدث فيه المواطنين أيضا اللي هو في هذه الأيام اللي بتحدثوا عن وين الدعم، الدعم الحكومي للعمال اللي فقدوا أعمالهم منذ 3 سنوات. ربما رسائل كثيرة بتصلنا، لكن إذا ما فيش رواتب للموظفين كيف بدأ يتم الوقوف إلى جانب العمال يا صديقي؟ طيب خلينا ربما سنتحدث عما جرى في سلوان، والكل تحدث عن هذا الموضوع، موضوع سلوان والأوضاع في هذه البلدة ومدينة القدس بشكل عام. يعني هذا الموضوع بحاجة بالفعل إلى وقفة أكثر مع هذا الموضوع. بالأمس تم الإعلان عن مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، وهم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد، خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس ليل السبت الأحد. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا منسق الحراك الوطني والاجتماعي في مدينة القدس، الأخ والصديق الأستاذ حازم غرابلة. أخي حازم الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساكم جميعا.
0: عندما نتحدث يعني عن المشاهد التي شاهدناها بالأمس في بلدة سلوان، ربما الكل يتساءل إلى أين تتجه الأمور في المدينة المقدسة أخي حازم؟
1: لا شك انه الوضع صعب جدا، والمصاب جلال، وهو ليس مصاب سلوان وحدها،
0: نعم،
1: هو مصاب الوطن. يعني لا يوجد انسان في فلسطين جميعها لم يتأثر بحجم المصيبة التي وقعت في سلوان، والتي هي البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، هي منطقة حساسة، منطقة مستهدفة، منطقة فيها يعني الكثير من التعقيدات والتحديات. وبالتالي نتمنى أنه يتم احتواء آثار هذه الجريمة المرفوضة والنكراء التي حصلت ضد أهلنا وأخوتنا في عائلة الأعور، والذين فقدوا أبنائهم. ولكن نتمنى أن تتكلل جهود رجال الإصلاح والمخلصين في مدينة القدس بالنجاح، ونتمنى أن نتخلص من أثار هذه الأزمة وأن نحاول إعادة الأمور لطبيعتها قدر الإمكان. هناك هدنة 3 أيام، هذه هدنة يعني تم أخذها بالأمس،
0: نعم،
1: وننتظر موعد الدفن لحد الآن. لم يفرج عن الجثم.

0: نعم يعني محطة جزء الجثمين الثلاث. أستاذ حازم الكل بتسأل يعني شو سبب هالشجار اللي تحول إلى عنيف، هل كان في أشياء تراكمية أم أنه يعني خلاف عادي كان ممكن أن يتم احتوائه؟
1: يعني هناك مبدأ أنا أتعامل فيه في القضايا العشائرية التي تمر علي،
0: نعم،
1: أن القضية الصغيرة يمكن أن توصلنا لقضية كبيرة. يجب علينا كرجال إصلاح مهما كان مستوانا أو انشغالاتنا أن نلتفت للقضايا البسيطة والصغيرة،
0: نعم،
1: وأن نسعى لحلها حل جذري، لأن القضية هي تداعيات، هي مضاعفات لقضية صغيرة جدا جرت قبل حوالي 5 سنوات، تم احتوائها لكن بقيت بعض الآثار. يبدو أن لدى البعض رغبة في تصفية في الانتقام أو في الاستمرار في العنف،
0: نعم،
1: رغم أن القضية أساسها يعني لا يستحق كل هذا الذي جرى بالحقيقة.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم، جهود كبيرة بذلتموها أستاذ حازم أنت ورجال الإصلاح في القدس. اليوم كيف بتقيم حقيقة عمل رجال الإصلاح في القدس في ظل المعادلة الصعبة؟ ربما القدس تختلف عن كافة بقاع المنطقة أو الوطن. أستاذ حازم،
1: يعني رغم كل الظروف القدس فيها خير، هناك يعني أنا يمكن أقل رجال الإصلاح بذلت مجهود، لكن هناك إخوة لنا من رجال الإصلاح المخلصين الذين تواجدوا في ساعات الليل المتأخرة،
0: نعم،
1: أثناء الاشتباك وأثناء إلقاء قنابل الغاز والقمع وكل هاي وعرضوا حياتهم للخطر. هناك رجال الإصلاح في القدس الحمد لله رب العالمين فيهم الخير، هناك رجال مخلصين أصحاب أيادي بيضاء يغارون على مجتمعهم وبلدهم، ويحزننا جدا ويؤلمنا جدا أن مثل هذه الأحداث حصلت. الوضع صعب، لكن أنا أعرف أن القدس يعني ستكون على قدر التحديات التي تواجهها، وسيبقى المجتمع الفلسطيني في القدس متماسك.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نحافظ على وحدة شعبنا وبقائنا في أرضنا.
0: نعم، بالنسبة لتشكيل جسم من رجال الإصلاح والعشائر، هل الحراك الوطني الاجتماعي هو نواة هذه الفكرة أخي حازم؟
1: هو الحراك الوطني الاجتماعي لم يأتي من الفراغ، الحراك الوطني الاجتماعي هو امتداد،
0: نعم،
1: لشرعية مجلس العشائر، أول مجلس عشائر أسس في فلسطين على يد الشهيد المرحوم فيصل الحسيني الذي أصدر توجيهاته للأخ كمال شويكي وشكل أول مجلس عشائري في فلسطين، كان مقر بيت الشرق، مقر منظمة التحرير. الحراك الوطني هو امتداد لهذا العمل، وهو جسم اجتماعي غير حزبي، وهو مظلة لجميع الأطياف المقدسية. والحراك الوطني عقد مؤتمره في مدينة رام الله قبل حوالي 3 أعوام أو 4 أعوام، وهناك مؤتمر آخر، طبعا هناك أمانة عامة يتم تشكيلها حاليا بالتشاور مع جميع أطياف المقدسية، وإن شاء الله ندعوكم إلى الاجتماع الذي تتوج فيه هذه الأمانة العامة.
0: نعم.
1: التي ستشكل المظلة لكل رجال الإصلاح في القدس إن شاء الله، وستكون مرجعية عشائرية موحدة وشاملة لجميع الأطياف المقدسية التي تعمل في مجال السلم الأهلي
0: إن شاء الله. أستاذ حازم، يعني نسبة الوعي عند الشباب المقدسيين بضرورة البعد عن العنف وحل المشاكل دائما واللجوء إلى الأكبر منهم أو حتى اللجوء إلى الحراك الوطني الاجتماعي، هل لمستم ذلك في الفترة الماضية أم أن القدس بحاجة إلى توعية أكثر، وخاصة شباب القدس في ظل الظروف الصعبة اللي بتعيشها القدس اليوم؟
1: يعني عشان دعني أكون صادق معك،
0: نعم،
1: يعني الصورة ليست يعني وردية، ولا زال هناك الكثير من العمل، لا زال هناك الكثير مما يجب أن نقوم به من أجل توعية شبابنا. إحنا بحاجة إلى تغيير العقلية نفسها وزرع الوعي والإدراك لخطورة هذه المشاكل على سلامتنا وسلامة أولادنا والمجتمع. للأسف يعني هناك بعض الظواهر التي ننتقدها في المجتمع الفلسطيني بشكل عام ليس فقط المقدسي، ظواهر التجيش العشائري الغير مدروس والغير مفهوم، تشكيل مجالس للشباب، تشكيل روابط للشباب، كل هذا بدون رقابة من كبار العائلات، يعني كل هذا سيؤدي إلى يعني شيء من استباق التجيش وإلى آخره. وهذا شيء مرفوع، يعني شيء كحراك وطني نحن لا نقبل به وسنقف يعني في وجهه. وسنعمل على توعية شبابنا من خلال، وهذا برنامج يعني موجود في الحراك الوطني إن شاء الله بالتعاون مع جامعة القدس، سنعمل على توجيه شبابنا من خلال إشراكهم في عملية السلم الأهلي والإصلاح. ربما يكون التقارب الفكري والعمر بين الشاب والشاب يؤدي إلى سهولة حل النزاعات أكثر من أنه يتحدث مع شخص بينه وبين يعني مسافة زمنية طويلة وتباعد بالأفكار وإلى آخره.
0: نعم، جهودكم مباركة وحقيقة جهودكم تستحقون عليها كل تقدير واحترام على الجهد اللي بذلتوه في إعادة الأمن والهدوء إلى سلوان، هذه البقعة العزيزة علينا جميعا. الأخ حازم غرابلة منسق الحراك الوطني الاجتماعي في القدس، يعطيكم ألف عافية وسنبقى على تواصل معكم إن شاء الله في كل جديد. يعطيكم ألف
1: عافية، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا، شكرا جزيلا.
0: الله يكون معك، شكرا. إذن هذا حول ما جرى وأخذ الهدنة في سلوان بعد مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة وهي عائلة الأعور يوم أمس. الشرطة الإسرائيلية في بيان قالت إن 2 منهم قتلا برصاص قواتها خلال تدخلها لاحتواء التصعيد بعد رصد مشتبهين، قالت إنهما شكلا خطرا مباشرا على عناصرها. بحسب مصادر طبية إسرائيلية أخرى قالت إن الشجار وقع في شارع عين اللوزة بسلوان، مما أسفر عن مقتل رجلين جراء إصابتهما بجروح بالغة الخطورة. وذكرت مصادر محلية أن القتلى هم أقارب أب وابنه وقريبهما وجميعهم من عائلة الأعور في سلوان. وقال مسعفون من الطواقم الطبية التي وصلت في الساعات الأولى لمكان الجريمة أنه تم إبلاغهما عن وجود قتلى وإصابات في المكان. هذا الحدث ربما تدعى إليه الكثير من وسائل الإعلام التي نقلت الصورة التي كانت صعبة حقيقة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، أن نشاهد 3 قتلى في شجار عائلي في بلدة سلوان القريبة من المسجد الأقصى المبارك. قبل أن نتوجه إلى الفاصل، مسؤول عسكري إسرائيلي يقول الوضع الحالي بالضفة ينذر بحتمية انفجار لا يمكن احتواء تداعياتها أمنيا، والشارع الفلسطيني كما وصفه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية. المسؤول العسكري الإسرائيلي أردف القول المؤسسة الأمنية أمام تحدي هائل لمنع الانفجار بالضفة الغربية، وقال إن الشباب الفلسطيني مستعد للتحرك بأي لحظة لأنه يعيش يأسا تاما. وأضاف غياب الأفق السياسي أدى لإدارة الأزمات عبر الاجتياحات والاعتقالات. هذا ما يجري في الضفة الغربية كما قالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. أيضا وردتنا مناشدة من مواطن من مدينة بيت لحم للمساعدة في دفع أقساط ابنته التي تخرجت من الثانوية العامة توجيه هذا العام لكي تدخل الجامعة. لمن يرغب التواصل مع الإذاعة للربط مع والد الفتاة. يعني هذا بالنسبة لرسالة أو اتصال تحت الهواء. نتوقف مع الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

الولد الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا، فأنتم دائما عنوان هذا الوطن الغالي فلسطين.

0: المواطن أغلى ما نملك. هذا مش كلامي, هذا كلام الحكومة. هم مش مقدمين إشي للمواطن, لكن المواطن عندهم غالي. أخونا علي يسعد مساك, خالد عبيات مساء الورد والفل والياسمين. أخونا أبو عبود قعدان من غزة يسعد هالمساء الغالي. منير عايش بطالب بتعبيد الطريق عند مركز الشرطة بيت لحم. على هوا مواله دائما بنقول مساء المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. في آخر تصريح لترامب, ترامب قبل إعلانه عقوبات اقتصادية جديدة, يقول إيران تنهار. هذا الزلمة متفائل دائما كثير ودائما بضل متفائل, اللي هو ترامب بإمكانية انهيار إيران واستسلام إيران. أخونا محمد حمدان يسعد هالمساء بمسا علينا من زعتر الصمود, وكل أهلنا وربعنا في زعتر الغالية, زعترة النشامة. الكرم والجود يمسيكم بالخير جميعا.
1: حبايبنا من بعد غياب رجعوا بلد الغالية.
0: خالد عبيات الله يسعد هالمساء, سعيدين بتواصلك معنا. ويبقى الأمل مساء الخير. عماد أبو رامي اللهم احفظ سلوان وأهل سلوان وفلسطين وأهل فلسطين آمين يا رب. أنطون قراعة يسعد مساك. رامي غوالي مساء الخير. أم الوليد شكرا كثير. أبو لؤي يسعد المساء. ابن العم عزيز شاهين أبو محمد الغالي الله يمسيك بأنوار النبي دائما وأبدا. يوقف عسياجة. معقول فيه لسه ناس بيسرقوا مية يا أخوان؟ المية بيسرقوها. معقول في ناس بيفكروا يسرقوا المي؟ حابين نمسي على أخونا الدكتور الغالي الدكتور أحمد العمور أبو الوليد الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. جعفر عبيات شكرا. خلينا نرحب معا بالأستاذ محمد بريجية نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم. أستاذ محمد الله يمسيكم بالخير.
2: الله يمسيك بالخير أخي عثمان.
0: معقول في ناس لسه بتسرق مي أستاذ محمد؟
2: والله عثمان احنا عندنا في قرى ريف جنوب بيت لحم, انا اليوم استلمت الفاتوره الشهريه لمجلس قرى والمعصره طبعا للساعه الاستهلاكيه للقريه كامله. نعم. يعني طلعت عندي 30,000 شيكل. نعم. طبعا احنا المعدل تبعنا تقريبا ما يقارب من 9,000 ل 12,000 المتوسط تبعها.
0: نعم.
2: اليوم احنا 30,000 الساعة طبعا مش بس انا, طبعا قرية مراحم على نفس الاشي والقرى المجاورة نفس يعني في نفس السياق العام. هذا كله اخوي عثمان هو سببه السرقات اللي بتكون والاعتداءات على الخط الرئيسي. نعم. الخط الرئيسي 24 إمش اللي هو الخط الرئيسي اللي بيكون الناقل للقرى واللي بيزود هذه القرى. هناك الكثير عليها اعتداءات, هذه الاعتداءات والسرقات بتسبب النقص يعني والحرمان من كمية أو مخصص كل قرية. نعم. يعني أنا بدل ما أخذ مثلا 500-700 كوب في الشهر أنا بصير أخذ 200-300, وفي نفس الوقت الكسر والفاقد والسرقات سلطة المياه طبعا بتعرف يعني هي بتتعامل مع الكميات بتوزع هذه الكميات والفاقد على كل ساعات المنطقة. لذلك أنا يعني عبر منبركم عبر هذا المنبر الأصيل يعني بناشد المحافظ بناشد الدكتور زياد الميمي الأجهزة الأمنية من ناشد يعني كل الجهات المسؤولة إنه يكون في رقابة يكون في مراقبة حثيثة على هذه التجاوزات داخل الخط الرئيسي المزود لقرى ريف جنوب بيت لحم, لأن كل هذه السرقات بين قوسين والاعتداءات بين قوسين هي يعني تقلل من كمية ومحاصصة وحصة كل قرية. لذلك احنا منعاني في قرى الجنوب منعاني أول شيء.
0: نعم.
2: انه ما في مي. ثاني شيء بارتفاع الفاتورة الشهرية اللي احنا أصلا ما استهلكناها. لذلك أنا أخوي عثمان عبر منبركم هذا الأصيل يعني بناشد الدكتور زياد الميمي إنه يعني يكون هناك يعني مع الأجهزة الأمنية يحققوا يراقبوا يكشفوا مثل ما جرى في منطقة حلحول وبيت أمر طبعا خط الخليل، أن يكون عندنا في نفس السياق في هذه المنطقة. وأكثر إشي ليش إحنا يعني منعاني أخوي عثمان، لأنه بتعرف هذه المنطقة داخل منطقة سي هي شارع مستوطنات، يعني في كثير مرات أنت بحاجة إلى تنسيق إنه يجي الباقر مثلا يكشف، سلطة المياه تكون يعني موجودة. ففي ناس بتستغل هذا الشيء يعني من أجل يعني نفوس المريضة، ما أنت عارف يعني بقول لك عمي ما في سلطة على هذا الخط، فإحنا يا عمي ما أحد راح يكشفنا. لذلك إحنا يعني من ناشد الجميع، من ناشد المحافظ والأجهزة الأمنية إنهم يعني يتبعوا لهذا الأمر. وبارك الله فيك أخوي عثمان.
3: أستاذ محمد، يعني نفهم من كلامك الخط الرئيسي قبل المياه ما تصل إلى منطقة المعصرة بتم سرقة الكمية المياه اللي كان مفترض أنها تتوجه إلى المعصرة؟
2: 100% يعني الكمية الخاصة إلي أنا كمعصرة.
3: نعم.
2: سرق فاحة بيروح سرقة، يعني بيروح قبل ما تصل الساعة الرئيسية للمعصرة، بتقلل من حصص القرى، لأن دائرة المياه أعطت كل قرية كل منطقة يعني حصص بالكوب معين لكل قرية. لذلك إحنا بتروح معظمها في السرقات اللي ما قبل الساعة.
3: نعم، يعني أنا شفت اليوم الفاتورة اللي بعت لي إياها اللي هي بتتحدث عن تقريبا 30,000، هاي الفاتورة فقط لقرية المعصرة 30,000؟
2: نعم، وهذا رقم قياسي يعني على قرية مثل قرية المعصرة، يعني فيها أبار، حتى لو فيها مزارعين فيها أبار، فيها أبار يعني زراعية والناس يعني موجودة، حتى لو يعني المبلغ كبير كثير. إحنا يعني دائما في الصيف يعني بتكون عندنا أعلى أعلى أعلى فاتورة 14,000 في الصيف. نعم. في الشتاء بتكون من 7-9، يعني من 7-9 المتوسط تبعها. فعشان كده أنا بحكي لك المتوسط 10,000-9,000، من 8-12-13. 30,000 أجت في شهر واحد، يعني هذه بالنسبة إلنا كبيرة كبيرة كثير.
3: نعم.
2: طبعا أنا بحكي معك في نفس السياق والقياس للقرى المجاورة، يعني نفس الشيء، ولكن يعني بجوز يعني غيرنا ما يعني ما تحدث عبر أثيركم الجميل.
3: نعم.
2: يعني اللي بوصل الفكرة، ولكن أنا حبيت أني أقرأ الخزان وأوصل الفكرة وأوصل يعني، وأنا حاب يعني بناشد يعني كل المسؤولين أنهم يعني أنه إحنا أطفالنا ونساءنا ورجالنا يحرموا من الماء فقط لبعض النفوس المريضة اللي بتسرق هذه المياه.
3: نعم أخي محمد، أستاذ محمد، يعني عدد الساعات الموجودة عددات المياه في المعصرة، هل تم جمع المبلغ على كافة عددات المياه في المعصرة؟
2: طبعا الساعات يعني إحنا مثلا الساعات الموجودة عندنا إحنا بنتكلم تقريبا عن 300 ساعة.
3: 300 ساعة. نعم.
2: أنت يوم بتشوف الداخل على الساعة الرئيسية مع الساعات. نعم. الموجودة في القرية مع الفاقد بتحط لك يعني نسبة معينة للفاقد، ما بتوصل بهذه الكمية الكبيرة الموجودة طبعا في الساعة اللي احنا اليوم استلمناها، يعني كثير المبلغ عالي. 30,000.
3: طب قديش
2: المبلغ والله يا اخويا عثمان؟ يعني يعني لأن الجدول تبعنا في كل السنوات السابقة، يعني بتشوف شهر 6 شهر 7-9 في الشتاء بتقل الفاتورة، في الصيف بتعلى شوي، وبتعرف يعني في موسم الصيف بتختلف، ولكن انها تصل لهذا المبلغ 30,000 يعني مبلغ كبير جدا على قرى. بتعرف يعني احنا بنتكلم عن قرى صغيرة، مش يعني عن بلدات كبيرة، وطبعا قرى كل يعني سكانها لا يتجاوز 1200 نسمة.
3: كل الاحترام، بتحدث احنا قلتك عن 300 عداد الموجودات في المعصرة، بعد ما جمعتم الفاتورة الرئيسية لهي المنطقة، يعني ما وصلت نصف المبلغ اللي بعتوا لكم إياه؟
2: لا لا لا لا، ما وصلتش 14,000، يعني ما بتوصل 14,000 شيكل، ما بتوصل 14,000
3: مع الفاقد. مع
2: الفاتورة. نعم. الفاتورة أجت دبل، يعني أجت ضعف. ليش؟ لأنه الكميات قاعدة بتروح وين؟ في التعديات. هذه التعديات هي اللي سببت لنا هذا الإشكال، يعني التعديات والسرقات اللي بتكون ما قبل من الخط الرئيسي، يعني هي الإشكالية الكبيرة اللي احنا يعني منعاني منها.
3: طيب يعني السرقات واضحة في أي مناطق يعني بعيدة عن منطقة المعصرة قبل الدخول للمعصرة؟
2: الشارع الرئيسي يعني معروف، وأي إنسان يعني موجود، يعني التعديات موجودة والكل يعني بيقدر. دائرة المياه طبعا بتقدر الأمور والأجهزة الأمنية وكل المسؤولين بيستطيعوا أنهم يحددوا يعني وين الإشكالية الكبيرة اللي بتكون موجودة على هذا الخط.
3: نعم. سؤال أخير أستاذ محمد، يعني كلمة بتحب توجهها إلى كل من يسمعنا الآن، سواء المسؤولين سواء الناس اللي بيعتدوا على خطوط المياه، أهالي المعصرة اليوم بعد ما سمعوا هذا الخبر ربما الكل بتسأل، يعني بجوز يقول لك أنا ما بصرف هذه الكمية من المياه إذا في سرقات.
2: طبعا يعني الكمية اللي احنا محطوطة، يعني كمية الاستهلاك انت بتحكي عن تقريبا 10805، يعني 10000 كوب مي، وهذا يعني بتحكي عن رقم خيالي كبير. هذا انا اللي بدي احكي انه يعني للناس الثقل اللي يعني بتعتدي على الخط الرئيسي، اللي بتسرق من هذا الخط، اللي يعني بيكون عندهم مشاريعهم الخاصة سواء كانت زراعية، منشآت، مصانع، يعني بيكون انه يعني بيعتبر انه هذا الخط يمكن انه اي انسان مثلا انه يعني يحفر فيه، يثقب ثقب، يدخل يعني يسحب منه خط. لذلك احنا بنحكي الناس انها تتقل، ولانه احنا معنيين بانه ابنائنا وبناتنا واطفالنا اللي يشربوا، ناس كثير عندنا بتعاني، ناس كثير بتشتري المي شرية، يعني واحد بيروح بيشتري لك بعشرة كوب او 15 كوب ب 300 شيكل، طب يعني حرام. لذلك احنا نتقل في هؤلاء الناس والناس اللي تشرب، ونبديهم اطفالنا نبديهم على هذه السرقات، لانها ما راح تفيد هذه السرقة. هذه السرقة بتأثر كثير على كل القرى، على الناس، الناس بتصير تفكر، بتعرف يعني بتصير يقول لك هذه منطقة فيش فيها مي، انا والله بدي ارحل، بدي اهاجر، بدي اتشر، بدي ابطل ازرع. يعني شوف قديش هذه السرقات بتأثر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والزراعي. علشان هيك انا يعني هذه رسالتي، انا بناشد يعني المحافظ، بناشد الدكتور زياد الميمي، الاجهزه الامنيه بمتابعه هذا الموضوع.
3: نعم، شكرا. شكرا للاستاذ محمد بريجيه، نائب رئيس مجلس الخدمات المشترك لقرى ريف جنوب بيت لحم، يعطيكم العافيه وشكرا كثير.
2: شكرا.
3: شكرا كثير. سرقه المياه او التعدي على خطوط المياه. حابين نمسي على صديقنا يوسف عبيات، مساء كل ورد وفل وياسمين، وكل انتظرونا بافتتاح ملحمة ومشاوي الكركفة للدواجن يوم الخميس الساعة 6 مساء. بالتوفيق لكل المشاريع ولكل من يحاول أن يبقى موجودا في هذا الوطن. سعد الدين بقول لسه غير سرقة المياه، كمان في سرقة كهرباء. فكل ما بكون مبسوط كثير وما اسمع أن في ناس لسه بتفكر تفتح مشاريع في البلد، خاصة مشاريع ملاحم الدواجن. نتمنى التوفيق لكل من يفكر حقيقة بافتتاح مشروعه الخاص من أجل أن يكون في عنده مصدر رزق في ظل وضع اقتصادي احنا بنعيشه صعب جدا. ألو، مساء الخير.
4: ألو، مرحبا.
3: مرحبتين.
4: بس
3: نعم على الهواء.
4: بدي أحكي لك إشي، يعني غير سرقة المياه.
3: نعم.
4: غير سرقة المياه بدون يجي ياخذ بعيد عنك الزبالة الحاوية هذه اللي انت صار ريحة الوباء صارت طلعت علينا.
3: نعم، ما بجمعوا النفايات
4: يا عمي من شان الله. أنا عندي القلب يعني ما بصير هذا الحكي إنه
3: طيب تسمعينا من التلفون إذا في إمكانية.
4: مش على هيك، أنا بدي يجي ياخذ الزبالة ثلاث حاويات وثلاث حاويات طالع من سمهن والكلاب عليها يا عمي.
3: ولا يهمك، إن شاء الله راح نتابع الموضوع. ولا يهمك أنت
4: صايحة إن شاء الله. الواحد إحنا في الصيف والهسة في الدنيا والعالم والناس، وبعدين وحكيته كل خمس أيام يجي مرة، بالناس كل يوم كل خمس أيام ست أيام مرة.
3: ولا يهمك إن شاء الله، ولا يهمك أختي العزيزة، راح نتابع الموضوع. شكرا.
4: والكلاب طيب
3: إن شاء الله راح نتابعها كمان. شكرا. شكرا كثير. يعني بتمنى اللي بيتواصل معنا يسمعنا من خلال التلفون بعيدا عن الإذاعة والتلفزيون حتى نسمع المكالمة بشكل أوضح. سعد الدين يسعد مساك، كل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، مسيكم جميعا بالخير والمحبة. محمود يسعد مساكم. محمود

0: يا مالك شكرا للمجروح شكرا
1: كرامي للأقصى الجريح من ننساك ثواني.
0: إذن الحديث عن قصف محطة لتحلية المياه في مدينة غزة بالقنابل المدمرة. رسميا كندا اليوم حذرت شركاتها من التعامل مع أي من أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. هذه كندا جارة كندا جارة كندا موقفها غير. احنا أصلا كل مشاكلنا في البلد مع جارة كندا. هذا موقف كندا لكن موقف جارتها الفنان الفلسطيني الفنان الكاريكاتير ناجي العلي دائما لم يذكر مرة الولايات المتحدة الأمريكية بل دائما كان يقول فلتسقط جارة كندا لأن كان ما يحب يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. جارة كندا يعني في بعض الرسومات الشهيد ناجي العلي كان يصف الولايات المتحدة الأمريكية بأنها جارة كندا. كندا الجار الذي هز نظام الآن العالمي بداية سقوط القطبية الأحادية كما قلنا في الخبر. كندا تحذر شركاتها من التعامل مع أي أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

قبيل الانتخابات أيضا الإسرائيلية اليوم كان في تصريح لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش. وزير المالية الإسرائيلي يقول حكومة إزناكوت وليبرمان وغولان ستقيم دولة فلسطينية في قلب إسرائيل. يعني بدعو الناخبين الإسرائيليين إلى إعادة انتخاب نتنياهو للحكومة في الفترة المقبلة. كيف ستكون نتيجة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟ جميع استطلاعات الرأي كل يوم بتتغير، يعني مرة بتعطي نتنياهو ومرة بتعطي يعني منافسية. في عندنا كمان مناشدة من مواطن من مدينة بيت لحم، بنذكر فيها كمان مرة المساعدة بدفع أقساط ابنتي التي تخرجت توجيه هذا العام لكي تدخل الجامعة. لمن يرغب التواصل مع الإذاعة للربط مع والد الفتاة. متراجعا عن تصريحاته بأن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص توم باراك، كنت أستعرض خلفية قانونية وتاريخية. سياسة أمريكا لم تتغير منذ إعلان ترامب في 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. إذن يعني مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص تراجع وقال كنت أستعرض خلفية قانونية وتاريخية، لم أقل بأن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل، ولكن بتحدث عن التاريخ. وقال إن منذ إعلان ترامب في 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعني الجولان اعتبرها أرض إسرائيلية، تراجع عن أقواله الماضية. الكل بانتظار آخر الشهر، هل ستنخفض المحروقات أم لا؟ في إسرائيل توقعات بانخفاض أسعار الوقود بداية الشهر المقبل ليعود إلى ما دون عتبة الثمانية شواكل. فهل ستنخفض أسعار المحروقات عندنا في الضفة الغربية إلى ما كانت عليه بداية أو أواخر الشهر الماضي؟ هذا السؤال ربما الكل يتابعه بالتعليقات وأيضا بالتحليلات لعشرات المحللين الاقتصاديين اللي بسألوا. أخونا محمد حمدان بيقول اسألوا النتشة، الله يسعد مساك ومسأل الجميع، ما حدش بعرف الوضع عندنا. أيضا توقعات بانتعاش الأسواق عندنا في الضفة الغربية تزامنا مع صرف نصف الراتب وبدء التجهيز للمدارس. اليوم لوحظ هيك شوية حركة بسيطة، التجار ظهرت على وجوههم الابتسامة ولو كانت خفيفة بعد أن شاهدوا المواطنين يعودون ليتسوقوا مع بدء التجهيز للعام الدراسي الجديد الذي نتمنى أن يكون من الأعوام الناجحة تعليميا، وأن يكون هناك ضغط أكثر من أجل أن يكون العام الدراسي هذا العام مختلف عن العام الماضي. فالثلاثة أيام لا تكفي والفاقد التعليمي كبير، نتمنى أن تكون الأيام أربعة أيام كما تطالب الوزارة وتضغط على الاتحاد. نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، ابقوا معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

شريف البلد مع عثمان صلاح. لكل نشامة ونسميات الوطن الغالي، لكل من يسمعنا على الطرقات في هذا المساء، للعائدين من أماكن عملهم هيك بعد يوم كان تعب نوعا ما، يعطيكم ألف ألف عافية. إن شاء الله كان يومكم موفق، حاولوا هيك أنسوا كل ما جرى معكم اليوم، عودوا لبيوتكم حاملين فقط الابتسامة، ودائما نقول الحمد لله على كل شيء. يعني احنا بنعيش في ظروف استثنائية، في ظروف صعبة، دائما نقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء. يكفينا فخرا أننا من المرابطين على هذه الأرض المباركة، فدائما تذكروا أنكم أبناء لهذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة. دائما ابتسموا، ارموا الهموم خلفكم، ودائما قولوا يا الله. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة المغتربين اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. زهرة اللوتس مساء الخيرات. كمان حابين نمسي على صديقنا أيوب، الله يسعد مساك. عثمان عبيات، الله يسعد هالمساء الغالي. عماد زواهرة، سعيدين بوجودك إلى جانبنا، يسعد مساك. حابين نمسي كمان على صديقنا أبو صالح، الله يسعد مساك بالورد والفل. بقول حياتنا كلها مشاكل، سالب أربعة تحت الأرض. اتفائل بالخير أبو صالح. أبو صالح طبعا كان من السائقين على خط العبيدية فترة نقل العمال ما قبل الإغلاق الحالي. إن شاء الله بترجع أيام العمال يا أبو صالح، وبنشاهدك من جديد لنقل العمال في هذا الوقت بالتحديد. عبد الله ابو عباده، يسعد مساك. محمود بتقول ابتسامه، شو العقده على جبين بصمه، شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله الامور بتكون افضل يا محمود. صديقنا العزيز نادر الزغل، يسعد مساك ابو ضياء الغالي، زمان ما سمعنا صوتك ابو ضياء. الاخت مان نادي اسماعيل، ليس كل جميل تراه العين، فبعض الجمال يضيء القلوب بأخلاق كريمة وروح نقية وأثر طيب لا ينسى. مساءكم أجمل ابتسامة. شكرا كثير أم محمد، يديم عليكم الخير دائما وأبدا. سعد الدين، يسعد مساك. أبو هيثم، يسعد هالمساء.

في ناس يا اخوان بيعتقدوا ان هالكشرة انك تكون مكشر نوع من الهيبة. بقول لك الناس بتهاب الانسان اللي بيضل مكشر. اكثر ناس بيضلوا مكشرين هم المدراء والمسؤولين خاصة اخر الشهر. مش مقصودة يعني بتكون الكشرة هيك هي تعبير وجهي يعبر عن العبوس أو تقطيب الجبين وضيق الوجه. غالبا ما ترتبط بجدية الشخص أو غضبه أو شعوره بالإهراق وضغوط الحياة اليومية. مش كل واحد مكشر يا أخوان بكون معصب, ممكن يكون يعني شخص جدي عشان هيك بضل مكشر, أو ممكن يكون مرهق تعبان وضغوط الحياة اليومية. فعشان هيك يعني ما يعني ما تهابوا شخص مكشر, ممكن يكون مرهق وعايد حاله كمان. يعني هذا بالنسبة للكشرة. بقول لك أكثر شعوب المنطقة بيكونوا مكشرين اللي هم الناس اللي بيكون عندهم هموم كبيرة وبيفكروا بشكل كبير. فابعدوا شوي عن الكشرة. محمود بيقول اختلق لأخيك عذرا. أبو هيثم بيقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. شو بدنا نعمل إذا في ناس طبيعتهم عندهم الكشرة كما يقولون. يعني في ناس بتقول ليش ما بتضحكش, بقول لك عيب يعني أضل أضحك يعني عيب الضحكة. في ناس بقول لك ما في شيء بضحك. في ناس بقول لك الضحك بلا سبب. وفي ناس بقول لك يعني مش ضروري نضحك. في تقرير ربما أمامي الآن, سعد الدين بيقول بجوز يكون مكشر الزوج تمنكد عليه طب في الزوجات. أحمد الهريمي بعدين مع ساقية بن جيم. شو مال ساقية بن جيم؟ بيضلهم يحملوا زيادة. بعدين مع ساقية بن جيم بيضلهم يحملوا زيادة. الله يكون معهم. شو بدي أحكي لك, زهرة اللوتس زوجتنا منكدة عليه؟ لا ما ظنيش. يعني بقول لك يعني الكشرة الفلسطينية هي صفة شائعة تطلق مجازا على العبوس الظاهري أو التميز بالملامح الجادة وغير المبتسمة في وجوه بعض الفلسطينيين في حياتهم اليومية. وكمان في عنا الكشرة الأردنية, كمان الأردنيين كمان عندهم كشرة. وغالبا ما تعزى هذه الظاهرة شعبيا واجتماعيا إلى ضغوط الحياة, الظروف الاقتصادية, أو كنوع من الوقار والجدية. رغم أن حقيقة الشعب الأردني والفلسطيني أيضا تتسم بالكرم ودفء الضيافة والشهامة. لكن ما تنسوا يا أخوان الأوضاع المعيشية والضغوط اليومية المرتبطة بمتطلبات الحياة كمان يعني لها دور كبير. الله يكون مع الجميع إن شاء الله.

0: خلينا شوي نتوقف مع أحوال الطرقات, ودائما أحوال الطرقات كما قلنا تتغير ما بين الفينة والأخرى. في هذه الأثناء يصلنا عن بعض الازدحامات المرورية على العديد من الطرق الخارجية. دائما بنقول للمواطنين انتبهوا, وخاصة في ساعات الليل يا أخوان, ما تحاولوا تأخروا في ساعات متأخر من الليل, لأن معظم الطرق بكون في عليها اعتداءات, فديروا بالكم.
1: والله يا مسافر شعلاني هالمديرين, فلسطين بلادي,
0: فلسطين بلادنا وحلوة وما شاء الله عليها. ما فيش علاج للكشرة يعني, ما في لها علاج. بقول أيوب, بقول يعني ما في لها علاج لأنها مش مرض وما إلى ذلك. كثير كمان بتنعكس على وضعية الناس, وضعية الناس. خلينا نرحب بالصديق العزيز الغالي أخونا أبو محمد عطيات, المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
2: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله دائما وأبدا. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء أبو محمد؟
2: نبدأ من مدينة خليل الرحمن, الفحص الفرش الهواء النبي يونس وسلكات بكل الاتجاهين, أما راس الجورة عروبة تمر مغلقات, مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال, كونتينر سالك بالاتجاهين, العزرية أزمة باتجاه الجنوب, لزعيم أزمة باتجاه الشمال, حزمة أزمة للي خارج من حزمة باتجاه الشمال أو الجنوب, حاجز طبعا للمغادرين, دوار حاجز حزمة كثافة سير متوسطة, جبع أزمة خانقة جدا للمغادرين, تفتيش مركبات الضفة.
0: نعم.
2: عطار البلد, عطار البرج, السلكات في الوادي برود, الطيبة, ترمس, عية والسنجل, سلكات مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال, حواجز مدينة نابلس, الحواجز الشرقية, تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين, حاجز بيت فريك أزمة بكلا الاتجاهين بهذه اللحظات, أما عورتة, صرة, المربع, دير شرف, خاليات من جنود الاحتلال, عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين, حاجز للمغادرين, بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع, ولكم طريق السلام أبو محمد. شكرا, شكرا أبو محمد, الله يكون معك. شكرا للصديق أبو محمد, أقدم عليكم الصحة وهدات البال. زهرة اللوتسكي في الكونتينر سالك في هذه الأثناء, سعد الدين بعيد عن سرة, يسعد هالمساء. حادث سير ذاتي في شارع الإرسال بمدينة رام الله الآن. مستوطن مسلح دخل إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله مساء أمس. أجهزة الأمن الفلسطينية قامت بتوقيفه وتسليمه للشرطة الإسرائيلية. داخل جولة على بلدة بيتونيا بسلاحه, تم تسليمه إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية. صورة لنازحون يتزودون بالمياه في خان يونس وسط تحذيرات من توقف محطة التحلية. مشاهد أيضا للحريق الذي أشعله مستوطنون داخل مصنع قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله. أيضا الكل شاهد الغضب الكبير بين القادة السياسيين الإسرائيليين بسبب الطائرات الورقية التي تصل من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف غزة. هذه الطائرات الورقية والبالونات ربما يعني أثارت حفيظة المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل. اليوم كان في هناك عدة بيانات أعلنت عن رفضها القاطع للتهديدات التي أطلقها نتنياهو بشأن الطائرات الورقية المنطلقة من قطاع غزة، واصف إياها بأنها محاولة مفضوحة لتبرير استمرار العدوان واستهداف المدنيين. وجاءت هذه الردود عقب تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس، حيث لوحا بتصعيد سياسة الاغتيالات الممنهجة وتهجير الفلسطينيين من مناطق واسعة في قطاع غزة، وربطوا هذا التصعيد المحتمل بضرورة التوقف التام عن إطلاق ما وصفوه بالبالونات والطائرات الورقية باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. إسرائيل كاتس شدد على أنه أصدر تعليمات مباشرة وواضحة للجيش للتحرك بقوة وفورية ضد أي عمليات إطلاق من غزة نحو منطقة النقب الغربي. واعتبر كاتس في تصريحاته أن الطائرات الورقية والبالونات تحمل ذات الخطورة التي تشكلها الطائرات المسيرة بغض النظر عن احتوائها على مواد متفجرة من عدمه. وفي سياق متصل كان في هناك حديث أن الطائرات الورقية التي يتحدثون عنها ليست سوى وسائل لهو بسيطة يستخدمها الأطفال في مخيمات النزوح للتخفيف من وطأة الحرب. وأشاروا إلى أن طيارات الهواء التي هي التي تدفع هذه الألعاب أحيانا نحو المناطق المحاذية بعد انقطاع خيوطها، مؤكدين براءة الأطفال من أي أهداف عسكرية كما يقولون. طائرات الورقية يعني كيف هي بتأثر حتى نفسيا يعني بيمنعوها. تذكروا المفتي بشار الأسد اللي كان دايما يصلي بجانب بشار الأسد ويفتيله؟ اليوم محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قضت بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون، وقضت المحكمة بالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العام. هذا كان دايما يصلي في الصلوات بجانب بشار الأسد، ودائما كان يقول أن بشار الأسد على حق. بشار الأسد هرب وترك حسون

اليوم عجبني كاريكاتير القدس بريشة الرسام ناصر الجعفري اللي طائرات الحربية الإسرائيلية تواجه الطائرات الورقية المنطلقة من قطاع غزة. في رسالة إلى ترامب يقولون نواجه خطر وجودي من هذه الطائرات الورقية. سعد الديني سعد مساك سامي النتشة مساء الخير. اليوم أيضا تم اعتقال همام خازم. همام خازم هو نجل الشهيد أبو رعد خازم بعد مداهمة منزله في مدينة جنين. الولايات المتحدة تتراجع عن نغمة العمل العسكري ضد إيران وتستبدل ذلك بيوم الغزو الاقتصادي، وهو ليس غزوا عسكريا بل وصف استخدامه الرئيس الأمريكي ترامب لحملة ضغط مالي وتجاري غير مسبوقة على إيران أقرب إلى إنزال اقتصادي شامل. يستهدف ليس إيران وحدها بل أيضا الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل معها. وقد أعلنت واشنطن أن تفاصيل الإجراءات الجديدة ستكشف اليوم كما قال. وجه المحتل وما بنهدى واشهد يا زمان. صحيفة معاريف تعنون بعنوانها الرئيسي إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنه إذا استمر إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة فأنها ستتجه خلال أيام لاغتيال المسؤولين عن الإطلاق وإخلاء مواقع الإطلاق. موقع الميزان الإخباري ينقل بأن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام رجل شارك في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري، وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد إدانته بتنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وجماعات معادية. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا.

الكل يتابع الأخبار المتعلقة بتطورات الأمور في الضفة الغربية وخاصة الأوضاع الاقتصادية. نذكر يوم غد كما أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني هو يوم عطلة رسمية في الأراضي الفلسطينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة النقل ربما تتحدث وزارة النقل عن خدمة جديدة اليوم. وزارة النقل أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطن تجديد رخصته الشخصية إلكترونيا عبر تطبيق حكومتي، مع إمكانية توصيل الرخصة إلى باب منزله أو مكان عمله، بما يخفف عن المواطنين عناء التوجه إلى مديريات النقل والمواصلات والانتظار في الطوابير. وأوضحت الوزارة أن المواطن أصبح بإمكانه تجديد رخصة مركبته دون الحاجة إلى مراجعة مديريات الوزارة من خلال الدفع عبر تطبيق حكومتي أو خدمة أي سداد، ثم التوجه إلى الدينومتر لفحص المركبة والتأكد من سلامتها قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة. وأشار إلى أن التحدي الأساسي كان يتمثل في الرخصة الشخصية باعتبارها وثيقة مادية، كان المواطن مضطرا للحضور إلى المديرية لاستلامها، مبينا أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على تطوير آلية تتيح إيصال الرخصة مباشرة للمواطن عبر البريد الفلسطيني. وبينت أن المواطن يستطيع تجديد رخصته الشخصية قبل 60 يوما من موعد انتهائها، وذلك عبر تطبيق حكومتي، ثم اختيار خدمة التوصيل وإدخال العنوان الصحيح، موضحا أن تكلفة التوصيل خلال الأشهر الستة الأولى تبلغ شيكلا واحدا، مع إمكانية إعادة النظر في

0: قائمة رسوم بعد انتهاء هذه الفترة. يعني اليوم بدك تجدد رخصتك تدخل على تطبيق حكومتي بتدفع تعطيهم العنوان ورخصتك الشخصية بتكون باب بيتك, مش ضروري تتوجه إلى المديريات.
1: والبلاد بعيدة,
0: خدمة حلوة بينه وبينكم, يعني في ظل التكدس والواحد يروح ويقف على الدور, وخاصة عندنا المشكلة, المشكلة عندنا يا أخوان ونحكيها بصراحة, يعني قضية الدفع اللي هو الصندوق بكون عليه ضغط كبير. يعني أي واحد يروح يجدد رخصته أو يجدد رخصة مركبته يعني بده يقضي لأقل شيء من ساعة, حوالي ساعة حتى يصل الدور ويتم الدفع, لكن هاي الخدمة ربما بتوفر الوقت على المواطنين.

0: تحيات المحبة ننقلها لكل الأصدقاء كمان برسولنا برسائل على الخاص. الله يمسيكم جميعا بالخير. صديقنا نادي حسن يسعد مساك. دكتور معا محافظة بقول أكثر الناس أخوي أبو قصيم كشرين بسبب الضغوطات النفسية. حبيبنا الدكتور معا محافظة يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. شخص مكشر مرهق وتعبان يسعد المساء. حبيبنا نادي حسن صديقنا العزيز شكرا كثير. فهمي صالح بمسي على الجميع يسعد مساك فهمي. حسين أبو علي حسين علي أبو علي الله يسعد هالمساء بقول يسعد مساك أبو قصي الصبر فاكهة بتخلي واحد يبتسم ويصير يضحك لحاله. الله يسعد مساك. أبو نزار بقول في ثمانينات القرن الماضي كانت تجينا الرخصة في البريد. يعني مش شيء جديد أبو نزار العقابنا. موسى صباح يسعد مساك. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تواصل معنا ولحديث البلد بقية مع دقات الرابعة من مساء الغد يتجدد بمشيئة المولى. شكرا سعيد أبو جبل. شكرا للأخت زهرة. شكرا للجميع. زميلتنا إنجي صابة يسعد مساكي. زميلتنا إنجي بتمسي عليك أي بقول لك مساء الخير. تعالي دو تعالي على موعدك فكير قبل شوي قبل الموعد بشوي تيجي. هي ملتزمة بالموعد. لا زميلتنا إنجي ما شاء الله عليها يعني لها شهادة بالالتزام بالمواعيد. شكرا يا أخوي سعيد. شكرا شكرا أبو نزار. رسالتنا دائما نوجهها لجميع جمهورنا على الطرقات في هذا المساء. دير بالكم على الطريق دائما وأبدا. تذكروا السرعة الزائدة التجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. دائما نتمنى لكم عودة ميمونة إلى بيوتكم. دائما تذكروا هناك من ينتظركم في بيوتكم. في ناس بتطلعوا الآن على الساعة حتى تعودوا لبيوتكم. فعودوا إليهم بأمن وأمان وسلام. لجميع أفراد وأفراد ومنتسبي الأمن بنوجه لهم دائما تحية المحبة. ولكل اللي بيتابعونا الآن على الطرقات اللي بيقوموا بتنظيم حركة السير وخاصة شرطة المرور الله يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. الله يجزيكم الخير دائما وأبدا. حمى الله الوطن والمواطن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صالح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان. بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري. بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاسوس بالشهر. طب العالم مساكي توصل يا عثمان. يعني هو بده يصلحونا اواعينا يعني. خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد.
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهموه. وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك. بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها. الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا. بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس تعرف تشغلها. أبو قصي كل احترام بس أبو قصي فيش ولا برنامج. كل بيت لحين بلا مؤاخذة. فيش ولا واحد فيش تقول له إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو موال

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
3: راديو موال

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طلكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: سنحكي اليوم عن لباس رئيس الكهنة، حيث نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة صدره كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح. سنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل، فابقوا معي.
3: مستمعي الكرام، طاب وقتكم. هذا لقاء جديد مع الأخ سهيل موسى، ودرس جديد في سفر الخروج عبر برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا وسهلا بكم معنا.

صديقي المستمع، يمتاز الرب يسوع بقدرة هائلة ومحبة باذلة. ترى هل تستطيع أن تتصور معي هاتين الميزتين في شخص المسيح؟ لربما تعطيك القصة التالية تصويرا بسيطا لقدرة الرب التي تتميز بالمحبة أو لمحبة الرب القادرة. على شاطئ البحر بالقرب من المدينة عاشت عائلة ومعها ثلاثة أطفال، وكان لهم قارب صغير مربوطا في وتد داخل حديقة المنزل. فلما كان مد البحر يزيد تصل المياه إلى القارب وتحيط به، فيدخل فيه الصغار ويقضون وقتا طيبا، خاصة لما تضربهم الأمواج فتزيح القارب من مكان إلى آخر. في أحد الأيام خرجت الأم كعادتها ولم تجد الأطفال ولا وجدت القارب، فجرت هنا وهناك ولكن بدون فائدة. ذهبت إلى مكتب التلغراف وأبرقت للمسؤولين بأن الأطفال غير موجودين، ولما عرف الخبر تجمع الجيران على الشاطئ، ومنهم من أخذ قاربه ودخل إلى مسافات طويلة في البحر بحثا عن الأطفال، ولكن عبثا حاولوا جميعا. جاء الليل وخيم الظلام، فبنى الجيران حائطا مستديرا مرتفعا وأوقدوا عليه نارا طوال الليل. أما الأم فدخلت إلى حجرتها وركعت ووجهها نحو السماء تصلي لكي يحرس الله الأطفال الثلاثة رغم الليل المعتم والبحر الخطر. وفي الصباح الباكر لمح أحد الجيران وهو بحار عجوز، لمح باخرة آتية نحو الشاطئ، فرفع بوقه ونادى بأعلى صوته: هل الأولاد معك؟ فجاء إليه الرد عبر المياه خافتا بطيئا: الأولاد بخير. إن الله في محبته لم يشأ لهؤلاء الصغار أن يهلكوا أو يتعذبوا، وفي قدرته قادهم بقاربهم نحو باخرة عابرة فالتقطتهم. هذه هي المحبة القادرة والقدرة المفعمة بالمحبة.

0: تعال بنا نستمع إلى الأخ سهيل يحدثنا عن قدرة المسيح ومحبته عبر فصل آخر من سفر الخروج.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قطع أخرى من أثاث خيمة الاجتماع. رأينا أغطية الخيمة الأربعة. الغطاء الأول كان من الكتان المصري النقي المبروم، منسوجا بكروبيم، والذي يبين جمال المسيح من الداخل. الغطاء الثاني كان مصنوعا من شعر معزة، ويحكي عن قيمة المسيح بالنسبة للخطاة، فهو يرمز إلى موت الرب يسوع، وهذه هي الرسالة التي يجب أن تقدم للعالم. الغطاء الثالث مصنوع من جلود كباش مصبوغة بالأحمر، وهي تتحدث عن جبروت المسيح وذبيحته على الصليب. والغطاء الرابع كان مصنوعا من جلود تخس أو الفقمة، وهو يتحدث عن سير المسيح أمام الناس. رأينا ألواح المسكن المصنوعة من خشب الصنط، كانت مزودة بحلقات تمر بها العصي لتمسك المسكن جيدا. كل شيء في الخيمة يحكي إما عن شخص المسيح أو عمله على الصليب. كل غطاء، كل خيط، وكل قطعة أثاث تكشف النقاب عن وجه من وجوه المخلص. كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس معلقا على أربعة أعمدة، ويحكي عن بشرية المسيح. والأعمدة مصنوعة من خشب الصنط المغشى بالذهب، وتقف على قواعد من فضة. وكل هذه تحكي عن اللاهوت الذي صار ناسوتا من خلال الفداء الذي ترمز له الفضة. من الملاحظ أن هذه الأعمدة لم تكن لها تيجان في قمتها، كانت مقطوعة تماما كما قطع المسيح من أرض الأحياء في الربيع 33 من عمره على الصليب. كان الحجاب مصنوعا من الكتان المبروم، ويشكل الباب الوحيد لقدس الأقداس. وعندما كان يسوع على الصليب أسلم الروح، وعندها انشق الحجاب إلى قسمين، وانفتح باب الدخول إلى محضر الله. واليوم يا صديقي، الباب الوحيد للدخول إلى الله هو الرب يسوع المسيح. يمثل النحاس المصنوع منه الأثاث الخارجي، أي مذبح النحاس والمرحضة، دينونة الخطية. يجب أن يتم التعامل مع مسألة الخطية قبل الدخول إلى القدس، فالأثاث داخل القدس كان مصنوعا من الذهب، ويمثل الشركة مع الله والعبادة له. لا يوجد أي خطية في القدس، فمسألة الخطية تعالج في الساحة الخارجية. لا يمكن الاقتراب إلى الله قبل المرور بمذبح النحاس وتقديم البديل. ونقرأ في إنجيل يوحنا عن المسيح كالبديل المقدم على مذبح النحاس، أي الصليب. نعم، هذا ما صار عليه الصليب في ساعات الظلمة الثلاث التي حلت على المسيح فوق الصليب، وهو يدفع ثمن خطايانا وجزاء جرمنا. اليوم سنتحدث عن الأشخاص الذين سيخدمون في خيمة الاجتماع. كان على اللاويين أن يهتموا بشؤون الخيمة، أما هارون وأولاده فقد كانوا الكهنة، وهارون رئيس الكهنة.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ من الأصحاح 28 من سفر الخروج الأعداد 9 الأولى.
0: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي، هارون نداب وأبيه إليعازر وإيثمار بني هارون، واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلموا جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي، وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق، يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل.
1: واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، حتى يستطيع هارون أن يخدم كرئيس كهنة كان عليه أن يلبس ملابس معينة، وهذه الملابس أيضا تحكي عن المسيح. أنا أعترف أن القراءة هنا في هذا القسم من الخروج ليست مثيرة أبدا، ولكنها تكشف عن المسيح بأروع صورة. هل تتساءل لماذا يذكر الله كل هذه التفاصيل؟ الأطفال يتعلمون من خلال الصور، والكتاب المقدس يحتوي على الكثير من الصور حتى نستطيع أن نفهم الحقائق التي يريد الله أن يعلمنا إياها. لم تكن هذه الملابس مقدسة بالمعنى الذي نفهمه اليوم، بل كانت مفرزة للخدمة أو مخصصة، وكل ما كان مخصصا لخدمة الرب كان مقدسا. دعني أوضح بمثال بسيط. على فرض أنك تريد أن تعطي دينارا للرب، أنت لا تعرف من أين أتى هذا الدينار أصلا، لربما أخذته أنت من البائع الذي حصل عليه من مقامر، والمقامر لربما حصل عليه من لص، وهكذا. ولكن في اللحظة التي تخصص فيها هذا الدينار لتعطيه للرب، فإنه يصبح مقدسا. لاحظ أن هذه الملابس كانت جميلة ولمجد الله. ليس بالضرورة أن تكون أشياء الخدمة قبيحة أو رخيصة لمجرد أنها مخصصة لخدمة الله الذي لا يهتم بالمظاهر. ولكن لماذا يأخذ العالم أبهى الأشياء؟ بالأولى أن نخصص أجمل الأشياء لخدمة الرب، هذا ما أظنه أنا شخصيا. ما عليك إلا أن تنظر إلى الطبيعة يا صديقي لتعرف أن الله يحب الجمال ويقدره، هو الذي خلق الجمال أصلا. نعم، كانت هذه الملابس جميلة ورائعة الألوان لمجد الله. كان يجب تخصيص هارون للخدمة كرئيس كهنة، وهذه هي ملابسه: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة، فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. ستة ثياب مستخدمة لخدمة الرب يلبسها هارون ومن يخلفه، وهم يأخذون الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص. كان يجب أن تصنع هذه الملابس من أفخر المواد، الله يستحق أن نقدم له الأفضل. ولكن هناك تحذير معين للخدام الذين يسعون وراء الأشياء الباهظة والكمالية. فمثلا أنا لا أحب أبدا أن أقود سيارة مرسيدس فخمة وغالية الثمن من أجل الخدمة، حتى ولو امتلكت ثمنها. أرى في ذلك تعظم معيشة لا داع له. يمكنني أن أقود سيارة عادية لا تلفت الأنظار إلى نفسي، ولا أظن أن الله يحتاج إلى سيارة كهذه للخدمة. علينا أن نقدم الأفضل لله دون أن نسرف بلا معنى. لا يجب أن تنفق الأموال المخصصة للخدمة بلا ترتيب وبإسراف، يجب الحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لله دائما. أما إذا كنت تحتاج إلى جهاز مهم للخدمة كأجهزة السمعيات والبصريات على سبيل المثال، فأنا أشجع شراء الأجهزة الجيدة حتى ولو كان ثمنها كبيرا، وذلك لكي تدوم أكثر وتعطي منتوجا أفضل. هذا يختلف عن تعظم المعيشة الذي يمكنني أن أستغني عنه تماما. نعود إلى لباس رئيس الكهنة. من الصعب أن نصف الرداء أو الأفود. كان يلبس فوق ثوب الكتان، قطعتان من القماش كانتا تربتان على الكتفين بحجري جزع أو العقيق، ومن الوسط كانتا تشدان بزنار. على الكتفين على حجري الجزع كانت منقوشة أسماء الأصباط الاثني عشر، ستة على كل كتف. عندما كان رئيس الكهنة يدخل إلى محضر الله، كان يحمل أبناء الشعب على كتفيه، وهذا يحكي عن قوة رئيس الكهنة. تخبرنا رسالة العبرانيين أن يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. نعم، لدى المسيح القوة الكافية ليخلصنا ويشفع بنا أمام الآب. هل تذكر المثل الذي قدمه يسوع عن الخروف الضال؟ لقد ذهب الراعي ليبحث عنه، وعندما وجده وضعه على منكبيه. ويسوع يحملك على كتفيه اليوم إذا ما قبلته بالإيمان. قد أقفز أحيانا وأنزل من على كتفيه، ولكن هو موجود دائما ليرجعني إلى ذلك المكان الآمن، مكان القوة. يا لها من صورة رائعة يعطيها الأفود للمسيح.
2: نتابع القراءة الآن من العدد 15 وحتى 21 من الأصحاح 28.
0: وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها. تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع سبرجد وجزع ويشب. تكون مطوقة بذهب في ترصيعها، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للإثني عشر سبطا.
1: كانت الصدرة أو السترة تغطي كل الرداء. كانت صدرة الدينونة. لماذا؟ لأنها تصور الحقيقة أن الخطية قد دينت. واليوم نحن نحتاج إلى صدرة البر أو درع البر الذي يغطي القلب فينا. هذه الطريقة الوحيدة التي بها نقف أمام الله، فهي تعني أن خطايانا قد دينت وبر المسيح قد وضع علينا. كانت الصدرة جزءا من الرداء وكان المنظر جميلا جدا. أيضا على صدرة رئيس الكهنة توجد الحجارة الكريمة الاثنى عشر مرتبة في ثلاثة صفوف أربعة في كل صف. نجد ذكرا لهذه الحجارة أيضا في سفر الرؤيا بأنها تشكل أساس المدينة الجديدة التي سيبنيها الله. كانت هذه الحجارة ملونة بألوان مختلفة وزاهية تخطف الأبصار. نعم، لقد خلق الله العالم بألوان بهية وجميلة، وعندما تزال الخطية كليا سيعاد بريق العالم الحقيقي. قلنا أن رئيس الكهنة في دخوله إلى قدس الأقداس يمثل الرب يسوع في تشفعه لنا عند الآب، فهو لا يحملنا فقط على كتفيه حيث القوة والقدرة، بل وعلى صدره أيضا لنكون منقوشين في قلبه، وهذا دليل المحبة. إذن صديقي المستمع، نتعلم مما كان الكاهن يضعه على كتفيه وصدره أن قوة ذراع الكاهن ومحبة قلبه كانتا سند الشعب الذي كان يمثله وهو لابس الرداء والصدرة. ولكن تلك الرموز التي كانت تتمثل في هارون قد ظهرت حقيقتها في شخص المسيح، فقوته الفائقة ومحبته غير المحدودة هما لنا إلى الأبد بدون نزاع. تلك القدرة التي تحمل المسكونة هي التي تحفظ أضعف مؤمن في المسيح. كما أن قلب يسوع يخفق بالمحبة والحنان نحو ذلك المؤمن مهما بدا محتقرا في نظر الناس. أما ميزة الحجارة الكريمة المنقوش عليها أسماء الأسباط فهي أنه كلما سطع عليها النور ازداد لمعانها، فالنور لا يظهر فيها قتاما وإنما يزيد في ضيائها. رئيس الكهنة كان يمثل الشعب أمام الله دائما، ومهما كانت سقطاتهم أو ضعفاتهم فإن أسماءهم لم تزل في بهائها وضيائها ظاهرة أمام الله دائما. لماذا؟ لأن الرب هو الذي وضعهم على هذا الشكل. ومن يقدر أن يخمد ضوء تلك الحجارة الكريمة ما دام الرب هو الذي وضعها في ذلك المكان؟ وما أعظم التعزية بل القوة التي ينالها المؤمن المحزون المنسحق الروح

0: يحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. لابد لي أن أعترف مستمعي أني لا أعرف ما هو الأوريم والتميم، حتى في الكتب التي قرأتها لم أجد تفسيرا وافيا لذلك. المهم في الموضوع أنها تتعلق في تحديد مشيئة الله، كيف؟ لا أعرف. والله أخفى عنا معناها لسبب جيد، هو تقليد الناس لها وادعاؤهم بمعرفة كل الإجابات. واليوم يوجد الكثيرون ممن يفعلون ذلك حتى بدون الأوريم والتميم. كلا، يريدنا الله أن نلجأ إليه من أجل الحصول على إرادته والإجابات على أسئلتنا.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا بعض الآيات أيضا من الأصحاح 28، وأرجو أن تبدأي من الآية 33.
2: وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز، على أذيالها حواليها وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها، فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط أسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون إثم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل، جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء، وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليكهنوا لي، وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون، فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحمل إثما ويموت، فريضة أبدية له ولنسله من بعده.
0: وتصنع على أذيالها رمانات وجلاجل من ذهب بينها وحواليها. الرمانات تحكي عن الثمر، والجلاجل أو الأجراس تحكي عن الشهادة، ويجب أن نملك كلا الأمرين في حياتنا. علينا أن نكون شهودا للمسيح ونأتي بثمر الروح في حياتنا. يجب أن حياتنا تدعم شهادتنا، والعكس صحيح أيضا. هذه الأجراس الجميلة تعطي صوتا عندما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس، ليعرف الناس أنه لم يمت، لأنه لو أخطأ في طقوس العبادة لمات. هذه الملابس كانت تميز رئيس الكهنة عن غيره من الكهنة، وتحكي عن أمجاد وجمال رئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع المسيح، الذي مات ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الآب يشفع فينا. لم يكن الله يريد عريا في الخدمة، لم يكن يريد استعراضا للجسد، وهذه الملابس كانت تغطي الجسد كاملا. من هنا مستمعي نرى نعمة الله، وكيف أنه بعناية دقيقة قد رتب لشعبه كل ما يلزم لسد أعوازهم، وذلك بأن وضع أمام عيونهم الشخص المزمع أن يمثلهم في محضر الله، لابسا كل تلك الثياب التي فيها سد احتياجهم كما يعرفها هو.
1: فإذا تطلع إليه من هامة رأسه إلى أسفل قدمه لوجدوا كل شيء كاملا، من العمامة الطاهرة التي على رأسه إلى الجلاجل والرمانات التي على أذيال ردائه. أودعكم أصدقائي على أمل اللقاء، وليبارك الرب حياتكم.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتولنا رسالة في أي وقت.

وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.